0: عظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الأغنية التي تنسى دائماً أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

باقي ساعة على برنامج صباحكم عماني.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا FM.
4: صباحكم عماني،
0: كلمنا وخلي الكل يوصل له إعلانك، اتصل علينا على الرقم

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: باقي نص ساعة على برنامج صباحكم عماني.

هلا اف ام، مزاجك بالعربي.

0: باقي ربع ساعة على برنامج صباحكم عماني. مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تأخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد: فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني، ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد.
2: مشاعر، قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
3: القطار وفاتنا والمسافر.
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا أف أم.
4: بعد قليل برنامج صباحكم عماني.

0: يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
2: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
3: صباحكم عماني،
4: صباحكم عماني
2: من 6:30 إلى 10 الصبح
1: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة، يا هلا وسهلا فيكم في مشوار الأحد بداية الأسبوع، تاريخ 10 من مايو
1: 2026.
0: فمشوار جديد وفاء، صباح الخير.
1: صباح الخير عليك شدة وعلى كل المستمعين الأحب أكيد في صباح اليوم. إذن مع بداية الأسبوع بسم الله توكلنا على الله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. نستودع الله دائما، نذكر نفسنا وياكم، نفسنا، بيوتنا، عيالنا، أهالينا، وأعمالنا وأرزاقنا وصحتنا. الله يعطيكم الخير ويسر أموركم، ويا رب إن شاء الله يعني يمر كذا أسبوع خفيف لطيف على الجميع. كيف كنتي حاسة الأسبوع الماضي شذا؟ حسيتي كان طويل؟
0: لا بالنسبة لي أيوه، بالنسبة لي لا، الأسبوع الماضي كان طويل على أني كنت يومين أنا أصلا ما موجودة، فالمتوقع أنه بسرعة يمر. إيه؟ بس لا، كانت الثلاثاء والأربعاء والخميس حسيتها كافية عن أسبوع كامل.
1: يمكن بعد في نفس الوقت أنه يعني بعيد الشر عنك، كنتي متعرضة لوعكة صحية، فالواحد لما يكون تعبان ومريض كذا يحس أنه الوقت يطول وهو تعبان،
0: يمكن صح.
1: الحمد لله على سلامتكم جميع، دروب السلامة لكم جميعا، وإن شاء الله هذا الأسبوع يمر عليكم خفيف لطيف. الله ييسر كل أموركم ويسهل عليكم دروبكم يا رب، ويعطيكم البركة في أعماركم وأرزاقكم وصحتكم يا رب العالمين وأولادكم بعد يا رب. إذن عندنا الكثير هذا الأسبوع إن شاء الله، أيضا راح يكون حافل مع مجموعة من الضيوف، مجموعة من المواضيع إن شاء
0: الأخبار،
1: الله
0: يعني كذا التفاصيل الصباحية اللي دايما وفاء نعيشها مع المستمعين وأمورهم في حالة يعني الطرقات والأوضاع اللي يعيشوها دايما في كل صباح.
1: نتمنى ما حد يتذمر لأنه بداية أسبوع وضع جدا طبيعي، خلكم مرة مروقين
0: وتذكروا خلاص إن نحن داخلين على الصيف أصلا وفاء، يعني الشوارع بتكون
1: أيوة يعني تحملوها 3 أسابيع تقريبا ولا ما أعرف كم، يعني هي فترة وراح تعدي. ومثل ما كانت مخبرتنا شذا يوم الخميس لو عاد أنتم متذكرين كيف تحاول أنك أنت تضبط انفعالاتك، دير بالك على نفسك واضبط انفعالاتك بداية الأسبوع وزحمة، ما نبي أنه حد ينفعل. خذ نفس، شوف، اسأل نفسك في 30 ثانية اصمت، هل أنا زعلان متوتر؟
0: هذا موضوعنا يوم الخميس
1: كان.
0: أيوة. لا يعني على النهاية طبعا. أيوة. احنا كنا
1: أنا يعني ليش ذكر الموضوع لأن أنت قلت 30 ثانية نسكت إذا تعرضنا لموقف يعني يزعجنا.
0: أيوة. 30 ثانية كنا نفكرها بسيطة صراحة،
1: بالضبط.
0: لكن لما حسبناها وسوينا التايمر
1: طلع
0: حسينا أن 30 ثانية وقت يعتبر.
1: فمفروض أنه مثل ما قالت تأخذ نفس، يعني لو شيء يزعجك في الشارع اليوم خذ نفس وهدي 30 ثانية اسكت، اسأل نفسك ليش أنا معصب، شو الفائدة، وبعدين تصرف.
0: أكثر عصبية ما منها فائدة، أكثر عصبية أو أكثر وقت أنت تعصب فيه ما منها فائدة العصبية اللي في الشارع
1: في الزحمة.
0: أقصاك وش بتسوي؟
1: بتطير مثلا؟
0: بتضرب هذاك الهرن؟
1: أطيري مثلا؟
0: بتضرب هذاك الهرن وخلاص وما في شيء، وبتسوي كم من كذا تأشر إنه ويش كراتي. ويش بطير بطيء وخلاص، في الناس بتشوف بس يدين تتحرك.
1: الله يسعدكم يا رب، إن شاء الله صباح سعيد عليكم جميعا.

0: المياه، تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: من الساعة 1 وحتى 2 ظهرا تأتيكم برعاية الصفاء.

0: يا هلا ومرحبا. إذن فيكم بعدنا في بداية المشوار، لازلنا ناخذ العلوم منكم والأخبار ونسلم ونشوف تفاصيلكم كذا الصباحية ومزاجكم. يا رب الكل يكون بخير وعافية. وين نروح هالمرة؟
1: نروح مع العلاقات وعلامات تدل يا شذا أنه الشخص الآمن في العلاقات، إن هذا الشخص آمن. تمام، كيف ممكن أنت تعرفي علامات الشخص الآمن في العلاقات؟
0: كيف؟
1: إنه قادر يهدي نفسه وينظم مشاعره، عنده توازن صحي بين العطاء والأخذ، يحترم حدودك واستقلاليتك، ثابت في تعامله ويمكن التنبؤ بسلوكه، يعتمد عليه وهو شخص يوفي أيضا بوعوده، يتحمل مسؤولية أخطائه ويسعى لإصلاحها، كلامه يطابق أفعاله، وإذا صار خلاف يشتغل على إصلاحه وعلى تقوية العلاقة. هذه العلامات هي علامات الشخص الآمن في العلاقات.
0: وإيش أحسن من أنك أنت تحاط بالأشخاص اللي يعني عارف أن منهم أمان. شخص أنت يعني كذا عارف ان لو ما في منفعه ما راح تكون فيه مضره، ويعني تحس معاه بالامان في الاختلاف، في الخلاف، في الزعل، في الرضا. يعني اتوقع هذه اقصى مراحل الراحه.
1: يعني اللي عجبني في الموضوع انه شخص الامن فعلا اللي يتحمل مسؤوليه اخطائه ويسعى لاصلاحها، مو انه اخطائه يقطعها على غيره ويحملك انت بالمقابل الخطأ وأنت أصلا مالك مثلا ذنب. يحب يغلط الطرف الثاني في العلاقة إيش ما كانت، علاقة اجتماعية، علاقة عمل، بين مسؤول بين موظف، علاقة زملاء. فهمتوا؟ في شخصيات كذا تحسين أنه لا، دائما أنا على حق وأنت اللي ما تفهم وأنت الغلطان. وأيضا مسألة أنه يحترم حدودك واستقلاليتك أيضا واحدة من النقاط المهمة، وأنه لما يصير خلاف بالعكس يسعى ويحاول أنه يصلح الموقف ويشتغل على مسألة يعني تقوية العلاقة. وفي ناس لا، يعني يقولش أحدا يدور لك، ما أعرف نسيتها إذا حد من المستمعين يتذكر أنا بما معناه في واحد يدور لك الزلة
0: وفي عشان يروح، يدور لك العذر،
1: وفي واحد يعني رغم الزلة ممكن يعني يحط لك عذر ويبقى.
0: صحيح.
1: فالشخصيات أكيد تختلف. أنتوا خبرونا إيش بالنسبة لك أهم علامة يعني في العلاقات وتحس نفسك أنك أنت في أمان في هذه العلاقة، على أي أساس؟ سواء قلنا في علاقاتك الاجتماعية وأيضا في بيئة العمل، أو على مستوى يعني أيضا يعني علاقاتك الشخصية، شنو صديقات، شنو معارف. فنشوف مشاركاتكم معنا على الواتساب.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية ميثاق للصيرفة الإسلامية. فعل بطاقتك الائتمانية الجديدة من ميثاق وأنفق خلال 45 يوما من تاريخ إصدار البطاقة واحصل على استرداد الرسوم السنوية للسنة الأولى. يسر العرض حتى 30 يونيو 2026. قم بزيارة www.mithaq.om وقدم الآن. تطبق الشروط والأحكام.
1: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
2: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
1: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، تشاركني كل لحظاتي السعيدة.
2: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
3: الصفا. المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: كل الناس.
1: تثمير تكشف أول فصول مدينة الثريا بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في المعرض العقاري من 10 إلى 13 مايو. تفاصيل تعرض لأول مرة.

0: إذن يا صباح الخير وحياكم الله، وهذه بداية الساعة 7:04 بالاستديو، ومصبحين عليكم بالخير، نتمنى لكم دروب السلامة وين ما كانت مشاويركم. لو سمحتوا هداء خاص للزوج المستقبلي شغله بدر بن عوير، القدر جابك بليز في الدرب حاليا. والله أول شيء أنا ما عرفت أصلا الأغنية، مر عليك شيء كذا؟
1: ما مر علي
0: الأغنية. أخاف أحيانا يطلبوا أشياء أصلا تكون يعني ترند وما عارف إيش،
1: ونحن ما عندنا خبر.
0: وأنا وأنت خبر خير، خبر خير.
1: إنزين لك فحنشوف إذا موجودة الأغنية وكذا مناسبة.
0: ما ظنيتي إذا أنا وأنت أول مرة نسمع الاسم، فمن وين بتكون يارت مسمة؟ زين ما علينا. يقولك كل شيء في الصباح يبدو جميلا ومختلفا بطريقة ما، هدوء النفس، بركة الوقت، سكينة الروح، الضوء المتسلل للشمس عبر النوافذ، رائحة كوب القهوة، تصفحك بصمت لكتابك. متأكد من هذه الجملة؟ هبحط على تحتها كم من خط. تصفحك بصمت لكتابك، هذا أحس ممكن المدارس اللي عندهم مثلا الكليات الجامعة، حد عنده اختبار عنده شيء ممكن تصفحك لكتابك. أما أحس من زمان، هو ممكن يكون تصفح بس ما أتوقع ورقي، ممكن في ناس بالعكس تقرأ لكن تحولوا إلى الكتب الرقمية،
1: أو في ناس بعدهم ملتزمين يعني في مسألة الكتب
0: على
1: وتجميعها واللي يقرأ وغيره. فيعني تحية صباحية هذه للناس الملتزمة بعدها بالتصفح والقراءة والكتب الورقية اللي لها يعني متعتها الخاصة.
0: أكيد. فمصبحين عليك بالخير ناصر الزيادي، يسعد لنا صباحك. أيضا صباح الخير لطبيعي أبو عمان، وتحيات الكل من يعرفه. الاحترام والمصداقية بعيد عن اللف والدوران، صباحكم سعيد بوجود الحديدية، يسعد لنا صباحك. طبعا احنا قلنا بالنسبة لك ايش العلامات اللي تحس انك في علاقة آمنة، فهي قالت الاحترام والمصداقية بعيد عن اللف والدوران. جميل جدا. ويعني رسائل كثيرة. صباحكم خير من أبو سلطان، مصبحين عليك بالخير يا أبو سلطان. وصباح الورد لعيون الغالي أمي شريفة الدرعية، جميع الإهداءات اليوم لها من بنتها منال، الله يحفظها أم شريفة ويطول بعمرها يا رب العالمين، ويسر أمورها يا رب إن شاء الله ويطرح فيها البركة،
1: اللهم آمين يا رب. أم فطوم أيضا صباح ليش بالخير، تقول لازم تحطون أغنية ماجد الرومي الجريدة. عاد أحس هذه الأغنية كان يعني وقتها ممكن يكون على الساعة الماضية لما تونا بادين، دائما المستمعين مودهم على 7 يبغوا شوية يكون في نشاط، لما نحط هذه بزيادة
0: يرقدوا،
1: يقول انتوا تنومون وصباح وزحمة، فزين انه شوية يكون الرتم متوسط.
0: بالضبط.
1: هنا عندنا ايضا صباح الخير الاحد اللي جاب سرعة بعد الويكند، هو دائما فعلا دائما الاحد يجيب سرعة ما شاء الله مستعجل، والويكند يطير وما تحس فيه، لكن صحيح. يلا ها خذينا شوية بريك يومين وان شاء الله راجعين بكل طاقة بإذن الله لهذا الأسبوع، نسأل الله الخير اللي فيه بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى ربي يسر أمور الجميع إن شاء الله. أبو الكادر الراسب أيضا يصبح عليكم بالخير، ويقول وصلنا 20-26 بعدها الناس تطلب أغاني من الراديو. محمد يسعد لي صباحك يا محمد، تعرف ليش؟ لأن هم أصلا يسمعوا البرنامج فيجي في بالهم، يعني بدل ما يحطوا على البلوتوث أو يشبكوا يعني بتليفوناتهم، هم
1: تغير
0: هم يبون يسمعون سوالف في نفس الوقت يجي في خاطرهم أغنية معينة، فهمت الفكرة؟ هي أكيد مش واقفة أن ينتظروننا إحنا نحط الأغنية، فهمت علينا؟ هم ممكن يسمعونها من تليفونهم بس يحبون يسمعون سوالفنا، زائد بعد يسمعون الأغنية اللي في خاطرهم واللي يحبونها، فكذا يعني راح يكون لها يعني مثل ما يقولون كذا طعم مميز. يا صباح الخير.

0: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا، وحد أقصى لسحب النقدي قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.
1: عندنا أخبار جديدة من كنتاكي. برجرز الرهيبة وصلوا ب 750 بيسة فقط، متوفرة الآن بنكهاتك المفضلة سومتاكي والأصلي ودايناميت. اطلبه الآن.

عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبتضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.

0: حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق. حالة الطرقات
1: من هلف أم، هذه حالة الطرقات، نشوف كيف الوضع وكيف الأمور. وطبعا الوضع والأمور زحمة، زحمة بداية الأسبوع ما شاء الله بادية في طريق مسقط الساري حتى قبل مخارج المعبيلة، وهذا الوضع كذا مستمر إلى مرتفعات المطار بوقوف تام بحركة بطيئة جدا. نفس الشيء عندنا كل الطرق اللي تؤدي إلى شارع السلطان قابوس مزدحمة، وشارع السلطان قابوس بالنفس أيضا مزدحم من قبل مخارج المعبيلة إلى دوار برج الصحوة. بعدها تكون في انسيابية في الحركة، عندنا أيضا ازدحام في العامرات، دوار المنتزه ودوار المنطقة الثانية، والطريق المؤدي إلى عقبة بوشهر أيضا مزدحم وعقبة بوشهر مزدحمة. فزحمة بداية الأسبوع، زحمة يوم الأحد، إن شاء الله يا رب توصلوا للوجهة بألف سلامة.
0: حالة الطرقات. عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاندمارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق.

0: يا صباح الخير عليكم جميع، وإن شاء الله دائما نقول بخير وبصحة وبعافية مستمعين تكونون، وبداية تكون سعيدة كذا مع بداية الأسبوع. قلنا يعني علامات الشخص الآمن في العلاقات أنه قادر يهدي نفسه وينظم مشاعره، توازن صحي بين العطاء والأخذ، يحترم حدودك واستقلاليتك، ثابت في تعامله ويمكن التنبؤ بسلوكه، يعتمد عليه ويوفي بوعده، يتحمل مسؤولية أخطائه ويسعى لإصلاحها، كلامه يطابق أفعاله. هذه عاد حطوا 60,000 شخطة تحتها، كلامه يطابق ماذا؟
1: أفعاله.
0: نعم، إذا صار خلاف يشتغل على إصلاحه وعلى تقوية العلاقة، ما يدور لك الزلة ويروح، احنا ندور لك شسمه وذاك الشيء، واحدا هذا يسوي لك شسمه
1: عذر ويجلس معك كما معنا.
0: هي انت فهمتني اهم شيء، وان شاء الله يعني المستمعين ايضا على بدايه الاسبوع يكونون يعني فاهمين ومسوين هاي بعد حين سلام كذي. في حد مره يعني قدام الاستوديو يسلم، فالسلام عجيب غريب بشكله. المهم
1: على الماشي،
0: ايوه لا
1: أوكي. سلام 2026
0: تلويحه اليد يعني اقصد كذا كانها نفضه، ما كانها
1: اللي هو اسلم ولا اسلم ولا ما اسلم، يعني عن اتفشل وما يسلموا، فهمت انت كيف الفكره؟ عن اتفشل وما يردوا لي السلام، فمعناته اني ما كنت اتمرن. أميرة صباح وش خير، تقول والله ما عندي كلام اليوم، بس حبيت أقول لوفاء وشذا ربي يسعدكم وما يخلص هاليوم إلا وسمعتوا خبر حلو ويتحقق كل شيء تتمنى.
0: يا رب
1: بإذن الله تعالى، ولش ولي المستمعين
0: كل من يعني يقول آمين
1: بالمثل إن شاء الله.
0: يا رب العالمين.
1: إنزين هنا ضروري أغنية مشاعر. لا وين أنا رحت؟ صباح الخير لو سمحتوا أغنية طمني كيفك أنت،
0: هذا أي واحدة بعد؟
1: هذه كارول سماحة
0: متأكدة؟
1: مروان خوري. أيوة
0: بكتب طمني كيفك،
1: بس ما أعرف إذا اسمها طمني كيفك أنت. لحظة شوي، اللي يقول أنت بعدك حلو مدري إيش، وهي تقولها أنت ما أعرف بعدك ما تتغير. الكلمات في ذمة الله.
0: طيب يعني أنا ما أدري من، لكن على الأقل سهلي علي
1: إن شاء الله تطلع، يعني
0: سهلي علي عشان الله يسهل.
1: اسمها يا رب
0: تقول صح يا شباب.
1: أيوة اسمها يا رب،
0: اسمها يا رب
1: تدوم أيامنا سوا
0: يا رب. أنا بكتب يا رب، عاد طلع نشيد طلع دعاء، أنا ما يخصني.
1: المهم تشوفي كارول سماحة،
0: ما أشوف يا رب وكارول مروان خوري. أيوة معاها
1: كارول سماحة، إن شاء الله بنحصلها يعني.

0: مستحيل هذه الأغنية ما تكون موجودة.
1: زين انزين هو كذا انه يا رب ما طلع لي، بس بكتب كارول اسمح ونشوف. انت اقرا الرسائل الثانيه.
0: اميره صباح الخير، تقول شو موضوع اليوم؟ سمعت كتاب رقمي واللي يقرا من الكتب، انا ما زلت اقرا من الكتب، لازم لازم ما احب الالكتروني، ما له طعم ابدا. ها واحدة من اللي أميرة بعدها مستمرة في قراءة الكتب،
1: ما في مثلك يا
0: أميرة. ونحن نعرف أن في ترى كمية كبيرة بعدهم من الأشخاص ملتزمين في هذا الموضوع،
1: لكن يعني على أساس
0: القصص الكتب
1: يعني في بعضهم سهلوا ورق. يعني شافوا أنه المسألة سهلت عليهم، يعني إذا هو في مكان أصلا والكتاب مثلا ما معه، فقام يستسهل مسألة أنه لا أنزل الكتاب كذا إلكتروني أو رقمي عفوا، فأقدر أني أنا يعني أتصفح منه بدل ما أشيل معي بعد وزن للطيارة وأخلي الدنيا كلها تعرف أن أنا أقرأ كتاب ورواية.
0: هذه الفكرة هي لفت انتباهي، هذه النقطة يعني. أني أنا لازم
1: كم حد يعني مع الكتاب بس يعني يواحي يقرأ في الطيارة، ولا يعتمد أحيانا على الرحلة إلى ساعات طويلة، فممكن ما بين تقرأ كتاب ما بين تتأمل ما بين
0: أشوف في ناس ملتزمين مثلا في ناس كتب. في ناس لا تحسي مسلسلة لازم قدام أو الفيلم، يعني كل واحد سبحان الله
1: على حسب سبحان الله.
0: وفي ناس ما شاء الله عليهم صراحة، أنتوا هذا اللي توبة ذكر هذا النوع يعني أغبطكم، اللي هو بعد الأقلاع ما مستوي
1: وهو
0: عاد
1: شنو؟
0: راسه خلاص حاطنا كده
1: عاد هو يشوخر
0: ونايم
1: شخيرة آخر الطيارة واصل عند المضيفة هناك
0: نايم نايم نايم. ولا عاد يجيك إذا أنت نايم مستمتع خلاص، يجيك هذاك اللي بيتحرك لك كل نص ساعة، يا تشوفه متحرك رايح هنا يا رايح يا منادي المضيف يا المهم، هذا اللي ما يخليك
1: يمكن من التوتر شذا
0: تتحنى في النوم،
1: فهمتي؟
0: لا يعني في ناس ما تعرف تجلس يعني مكان واحد، تحسي صعب بالنسبة لها.
1: صح صح، يعني أقصد كذا عندهم فوبيا أماكن مغلقة ومضطر في نفس الوقت أنه يبي يعني يسافر، فأنت إيش بتسوي بنفسك؟
0: واللي جنبه نايم،
1: فهمتي؟
0: ربيع الدرب،
1: ربيع الدرب على قولتك راقد. لكن لا، أهم شيء أنت ملاحظة الحركة اللي تصير أول ما تركب الطيارة خلاص، يعني تحسين ينتظروا اللحظة اللي يسكروا البيبان علشان خلاص يعرفوا أنه هذا الكراسي فاضية، فأشوفهم يركضوا يتوزعوا، فهمتي؟ يبي يصيد لثلاث سيتات
0: اللي مدري إيه
1: عشان يتمدد.
0: صح
1: فهمتي؟ فأكيد أنتوا صارت معاكم مواقف كثيرة في الطيارات ويعني في رحلاتكم، شاركونا ترى هي سالفة جر سالفة على سالفة
0: لغاية ما توصلوا دواماتكم لغاية ما نحن نختم معكم البرنامج. أميرة تقول حقيقة الأغنية جميلة، أتمنى تحصلوها، أتوقع أنها موجودة،
1: حصلناها
0: لأنها فعلا أغنية حلوة،
1: بنحطها قبل ما توصلوا.
0: إنزين أنا في الطيارة أنظف الصور القديمة اللي مسوية زحمة، أتوقع قصدش في الاستوديو طبعا، الكابتشرات اللي ما لها لازمة واللي ما لها داعي
1: بالضبط،
0: اللي واصلة بالآلاف. هذا يبالي ستين. قرار يعني يبالي شجاعة.
1: أقولكم ذكرتوني في الإعلان اللي كل شوية يطلع لي في الاستعاب في الإنسان
0: يا هذا الإعلان اللي معدب
1: إيش اللي سويته؟ إيش الحركة اللي سويتها؟ قمت أمسح صوري يدويا ما أدري
0: أنا بعرف ليش ما يطلع لي ذا الإعلان،
1: يطلع لي أوفر يطلع لي ما أعرف، أو أنه غصب نزل ذاك التطبيق ما أعرف هو بروحه كلين أب ولا ما أدري وش بعد سوينا الإعلان.
0: صراحة ما أطلع أخاف حيروح يحذف لي أشياء،
1: تخيلي يشلهم هو الصور، يخليهم عنده
0: يشلهم هو الصور
1: بعدين. أيوة بعدين الـ AI يستخدمون صورنا يا ربي،
0: طلع الصور موجودة بتليفوننا أنت لو تلاحظي،
1: يعني هو صح أنه أكثر شيء بيحصل كبشرات
0: وانتي هناك صور بناتش وانه مصورات عمرهم أنت ما عارفة كيف التليفون ومن ماسكنا.
1: واي لا لا لا. سالم العميري يسعد لنا صباحك، يقول متعة القراءة الكتب الورقية لا تشبه شيء آخر، رائحة الصفحات، صوت التقلب بين الفصول، وذلك الهدوء الذي تمنحه الكلمات حين تلامس القلب بعيدا عن ضجيج العالم. يسعد صباحك يا سالم، ويلا اللي حاب يسمع مروان خوري وكارول سماحة.

0: الأوبرا السلطانية مسقط تقدم حفل آلة الأورغن يوم الاثنين 11 مايو الساعة 7:30 مساء في دار الأوبرا السلطانية مسقط. استمتعوا بأنغام آلة الأورغن المهيبة مع الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية وكورال أطفال دار الأوبرا السلطانية وسط تجربة موسيقية مؤثرة وقوية. التذاكر متاحة الآن عبر roh.mascot.org.om.
1: تثمير تكشف أول فصول مدينة الثريا بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في المعرض العقاري من 10 إلى 13 مايو. تفاصيل تعرض لأول مرة.
2: مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.
3: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
4: يا صباح الخير بسلطان. يقول إذا ممكن حسين الجسمي 6 الصبح، فتحية لبسلطان وعلى هالمزاج الرايق. فرح نسمعك 6 الصبح بعد من موسم الرياض، يعني حفلة بعد مو الأصلية. فعندي بعد هنا لعبيدان يقول إيش سالفة أغاني الحب من الصبح، ترى شيء عزابية هنا. حياك حياك. يعني لا، هم كذا خاطرهم يسمعوا شيء شوية رايق هادي في كلمات جميلة ولحن متناغم. لمخيني أتوقع. أحب السفر بس أخاف الطيارة، فوبيا الارتفاع، آخر سفرة خريف صلالة. الكثير والكثير والكثير من المستمعين من المعارف، ناس كثير تحب السفر بس عندها مشكلة الطيران والمرتفعات وهذه الأمور. فأحسن حل أتوقع أنك تأخذ لك هذه الحبة المنومة أول ما توصل للمطار، في الصيدلية أصلا يبيعونها، مايل أنا كذا شوية ترخي أعصابك، ولما تركب الطيارة فبتلقى نفسك أصلا رقدت وما درت عن نص الرحلة. أم غادة تقول حابة أبارك لبنت أختي عقد قرانها، والله يتمم فرحتنا على خير، دعواتكم لها، الله يتمم لها فرحتها عقبال الفرحة الكبيرة يا رب، وعقبال كل العزابية اللي يسمعونا. يلا قولوا آمين.

0: شكرا.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.

0: ويا صباح الخير على الجميع، ونحن معاكم مستمعينا مكملين اكيد في ساعتنا هذه. حياكم الله ويا مرحبا. طبعا احنا يعني سولفنا عن علامات، قلنا هذه العلامات تدل على ان يعني انت مع الشخص الآمن في العلاقة، وقلنا بالنسبة لكم انتوا وين حاسين الأمان، ايش العلامة اللي تبين لك انك انت فعلا في علاقة آمنة ومع الشخص الآمن في هذه العلاقة. وبعدها سولفنا عن اشياء كثيرة، رحنا مع الكتب والورقية والرقمية، وسولفنا فجأة عن الطيارة، ويعني سالفة جرت سالفة. هالمرة راح نقول لكم عن بطولات ما لها داعي في الحياة، تمام؟ وكل واحد عادي يخبرنا. من البطولات اللي ما لها داعي في الحياة انك تعطي اكثر من اللي تاخذه، هو مو حب، هذا نقص استحقاق يقولون. انك تسكت عشان ما تزعل احد، يقولك هذه مش طيبة، هذا خوف من المواجهة. البطولات اللي ما لها داعي في الحياة انك تتحمل فوق طاقتك، هذه مو قوة، هذا تجاهل لنفسك. انك تكون متاح للجميع طوال الوقت، هذا مو اهتمام، هذا استنزاف. انك توافق على شيء وانت تعبان وبعد توافق حد ضاربك على ايدك، يعني يقولك هذه مو قوة، هذا استنزاف. وانك تضغط على نفسك عشان تكون مثالي، خاصة عاد على مستوى العمل يعني وفي بيئة العمل، فهذا مو إنجاز، هذا إرهاق مستمر. فمو كل اللي تتحمله عزيز المستمع بطولة، فإيش أكثر واحدة تحس مستك لامستك؟
1: تعرف
0: إيش تحسين؟
1: أنا أحس شبه كل الأشياء اللي إذا أنت سويتها فوق طاقتك اللي أنت ذكرتيها وفاء، فعلا هي ما بطولة ترى له الواحد يفكر فيها. يعني يمكن أنت ما حد يتذكر أنت إيش سويت، لكن خصوصا النقطة اللي أنك أنت تسوي شيء فوق طاقتك او انك انت يعني اللي ذكرتيها اللي
0: تتحمل فوق طاقتك،
1: خصوصا في دوامك، او انك دائما تحاول تبين
0: انك تضغط نفسك عشان تكون مثالي.
1: بالضبط، تضغط نفسك علشان تكون مثالي. اللي ما يبني انه يشوفك مثالي، فانت في عينه دائما ما مثالي، ودائما الاشياء اللي انت تسويها ما كامله ودائما ناقصه. واللي بيشوفك انك انت مثالي وان انت الشيء اللي تسويه ماشي مثله، ترى يعني على حسب الشخص اللي انت تتعامل معاه، وعلى حسب الشخص اللي انت تعطيه، وعلى حسب الشخص اللي انت تضغط على نفسك علشان يعني بطل. مثلا تسوي كل هالبطولات اللي اصلا ما حد طالب منها منك، فهمتي؟ ما حد طالب منك انك انت تقوم بدور بطولة،
0: يعني انت بروحك. بالضبط،
1: فبعدين تقول ما انا اللي جبت لنفسي.
0: بالضبط.
1: انزين، نشوف المشاركات. بطولة الذهاب الى الدوام بعد اجازة طويلة، او انك ما سادنك نوم.
0: هذه بعد بطولة بصراحة. فشوف نفسك، هل تبي تروح دوامك وانت مخلص اجازتك الطويلة وانت بعد فيك نوم؟ هذا يعني هذا لا صراحة، هذا يبالك كاس عليها بعد، يعني نعطيك جائزة، لان خلاص بعد خلصت الاجازة يعني لازم تروح الدوام، تمام؟ وبعد ايش؟ وبعد المستمعين يقول لك الاخيرة مال الدوام انك تداوم وانت مريض، اخر شيء نهاية السنة ما يتذكروه، مريض اجلس في البيت عشان ما تعدي غيرك. اتفق والله. مليون في المية. مريضة قاعدة في بيتكم تعدي الأوادم ليش؟ والأوادم بيروحون عند أوادم ثانيين، عندهم ناس كبار في السن، عندهم أطفال.
1: إنك أنت أصلا ليش تضحي؟ يعني أصلا هذه ما تعتبر تضحية،
0: هذه بطولة
1: ولا بطولة
0: أنك تداوم وأنت مريض؟
1: يعني تراسك ليف من حقك وانت تعبان ومريض، وش ذنب بالأوادم اللي في الدوام اللي يمكن مناعاتهم تكون ضعيفة يعني وبسرعة يمرض؟
0: صحيح،
1: فأنت عندك مسؤولية يعني.
0: بالضبط،
1: وتوقع هنا المسؤولية أكبر من أنك أنت بس شغل مثلا وتروح.
0: وياريت بعد لو حد يتذكر بعدين على قولتك أن أنت مداوم وأنت مريض، انتبه لنفسك ترى والله.
1: انزين، ما اعرف لو قريتي هذه الرساله، يا رب يعني راح يا رب ارحمني، ليش كل هالبطولات اسويها؟
0: اوه، في ناس فعلا تسوي كل ما سبق ذكره، كل اللي احنا يعني قلنا، تمام؟ فانا راح ارجع بعدني اذكركم فيها، لاني راح اطلع لي فاصل، تمام؟ قلنا في بطولات ما لها داعي يا عزيز المستمع في الحياه، انك تعطي اكثر من اللي تاخذه، انك تسكت عشان ما تزعل احد، أنك تتحمل فوق طاقتك، هذه مو قوة، هذا تجاهل لنفسك. أنك تكون متاح للجميع طوال الوقت، هذا مو اهتمام، هذا استنزاف. أنك توافق على شيء وانت تعبان، هذه مو قوة، هنا بعد استنزاف. أنك تضغط على نفسك عشان أنك تكون مثالي، هذا مو إنجاز، هذا إرهاق مستمر، خاصة قلنا آخر واحدة اللي هي في بيئة العمل.
2: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
3: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
4: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
3: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
4: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
2: الصفا. التطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق ميثاق للصيرفة الإسلامية، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.mithaq.om.
5: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس. كلم

0: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي. للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: من هلا أفأم هذه حالة الطقس صحوب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار، تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
3: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.
4: ثمانية. هلا أفهم. مزاجك بالعربي.

0: يا مرحبا ويا مرحبا ويا حيا وسهلا فيكم، ما شاء الله عليكم يعني مو مقصرين على موضوع
1: كثيرة فعلا واصلة يعني، وحتى ما نعرف من وين نبدأ، من من تحت الرسالة اللي واصلة قبل ولا من الحين جالسة توصل. فالموضوع فعلا الناس وفاء يعني شكل القلب متروس من التضحيات اللي الواحد يسويها
0: البطولية يمكن. اللي احنا قلنا طبعا انها مش بطولة، انك انت يعني في اشياء مثل ما قلنا في الفصل الماضي، بطولات ما لها داعي، ما لها داعي في الحياة انك تعطي اكثر مما تاخذ، فهذا مو حب، هذا نقص استحقاق. تسكت عشان ما تبي تزعل احد، هذا عاد وايدين يسووها، هذه مو طيبة، هذا خوف من المواجهة، طلع الموضوع مو طيبة زايدة. ذكريني بعد ما نخلص هاللينك بحط أغنية أحمد سام طيبة تاني. لا لا لا لا لا
1: تم
0: عرفتي
1: بذكرك.
0: أي. تتحمل فوق طاقتك، هذه مو قوة، هذا تجاهل لنفسك. توافق على أي شيء وانت تعبان، هذه هم مش قوة، هذا استنزاف. انك تكون متاح للجميع طوال الوقت، available wrong wrong wrong.
1: أنا بالنسبة لي بعد هذه صح يعني
0: مو اهتمام،
1: يمكن أنا من ساعة ما انتبهت لها، بس انك تكون انت 24 ساعة متوفر ومتاح، هذه خلاص
0: يقولك هذا مو اهتمام.
1: أيوة راح تتعود
0: استنزاف.
1: تخليك آخر شيء لينك طبعا فاضي
0: بالضبط،
1: دايما موجود ما شاء الله عليك
0: يا حليلك
1: دايما متاح
0: بالضبط موجود available. وآخر شيء على العمل وكذا، أنك تضغط نفسك عشانك تكون مثالي، هذا مو إنجاز، هذا إرهاق مستمر راح يكون. فأي واحدة قلنا اللي تحسون أنها لامستكم أكثر،
1: نشوف المشاركات. صباحكم زي الورد، كيفكم؟ الحمد لله بخير وصحة. بطولة القيادة في الزحام يقولش هذه بطولة يعني، بس هذه بطولة أنتم مضطرين أنكم تسووها يعني،
0: يعني ما في حيلة،
1: مضطرين أن نحن نسوي هذا الشيء. إنزين، اضطريت أخذ إجازة أسبوع بسبب حد داوم وهو مريض وعداني. هو هذا يعني الواحد المفروض ما يفكر بأنانية شوية، إن لا لازم أروح وعن أيوة. يأخذ فكرة أني ناخذ ست ليفات، ما يأخذ
0: أثبت
1: فكرة.
0: وجودي
1: ما يأخذ
0: أنا خاص. حتى وأنا مريض أداوم، ترى ما حد بيسوي لك سالفة على قولتهم، بينسوا نهاية السنة
1: يعني
0: لك أنت مداوم.
1: الثانيين
0: هي هذه، لأنه الثانيين اللي معك بيروحوا مثل ما قلنا عندهم كبار سن في البيت، أمه وأبو جدته جد يعني مثلا عايشين، ناس مثلا مع أهلهم، عنده مثلا أطفال صغار في البيت، عنده أخوان الصغار، ممكن أي حد ينعدي يعني بالضبط. فيا حرام.
1: في مشاركة تقول ما أعرف ليش الزملاء هم اللي ينعدوا المدير ما ينعدي
0: لأنه ما يطلع في وجهك المدير، فكيف بينعدي الزميل مسكين قاعد جنبك، فطبيعي أنه ينعدي.
1: مناعة.
0: مناعة سبحان الله، كل واحد مناعته تختلف آمين. قلت ولا واحدة، حلو، أنا عجبتني هذه الرسالة أنه ولا واحدة لامستهم، يعني الظاهر أنهم أمورهم طيبة فما يسوون أصلا هذه البطولات،
1: فصار في وعي بدري الحمد لله. زين انزين، بطولة all in one، أسوي شغل الـ HR واستقبال ومصورة ومصممة ومنظمة فعاليات وIT ومحاسبة.
0: يا ربي،
1: يمكن البزنس الخاص،
0: إذا بزنس خاص على عيني وراسي. إذا دوام وأسوي كل هذا، يعني هل في امتيازات مثلا ممكن محصلة فعلا امتيازات تخليها أنا فعلا تسوي هذه الأشياء كلها؟
1: يمكن، مع أني ما أحس، لأن اللي يسوي كل هذا ما يكون محصل امتيازات،
0: بيكون محصل إيش؟
1: ما أعرف، هذا وجهة نظري.
0: في إجادة وش بيكون محصل؟ يعني شيء مرة توب توب يعني، ف
1: يمكن
0: ممكن احنا بنشوف. حسيت هالفقرة كأن الأم تنصح بنتها وهي راجعة من بيت زوجها، حسيت كل شيء لامسني حسيتي والله يعني ايش اقول شكرا على هذه الرسالة ضحكتني
1: هنا في ما في اقوى من بطولة، يعني بطولة عن بطولة الام، هي تتحمل كل شيء حتى لو تعبانة، يعني عليها تهتم في اولادها. من ام دعاء مريم البلوشي، تسلم عليكم دعاء، الله يسلم
0: لنا صباحك يا ام دعاء،
1: ويحفظ الأمهات بإذن الله آمين. ويرحم من توفاها لله،
0: اللهم آمين، يخلي لك دعاء وتفرحين فيها يا رب. يقولك لا امتيازات لا راتب ولا بزنس الخاص، عيل إيش
1: قلتلش
0: فسري لي إيش،
1: ما يكون محصل امتيازات،
0: يكون حتى مو بزنس خاص،
1: يكون يسعى
0: زي يقولك
1: يعني
0: حتى مو
1: بزنس. أنا إذا ما حصلت من تقدير من الاي تي بستو اتش ار، إذا ما حصلت بستو محاسبة، بجرب زي استو استقبال، بجرب استو
0: جاني الرد استغلال أرجوك ولا أرجوش؟ أتوقع أن أنت أرجوش، لأن البنت دائما تكون طيبة ويستغلوها في العمل.
1: تحسي؟
0: طبعا
1: البنت اللي تكون طيبة
0: تحسي، ما تحسي إحنا البنات نكد أكثر
1: عند زملائنا الشباب ويستغلوها؟
0: أيوة، لأن يعني شذا ممكن تسوين عني النشرة، لأن عندي موعد في المستشفى وودي بنتي تطعيم.
1: أوكي.
0: أوكي هذا إيش، فهمتي؟ فإحنا يعني قلوبنا رهيفة ونتساعد مع زملائنا أكثر. يا الله حزنتيني
1: إن شاء الله بيجيش المكان اللي يعني
0: يا رب
1: تكوني في صح، ويعني ويقدر هذا الشيء اللي تسويه وما يعتبر استغلال.
0: يقولش ما في أصلا، لأن موظفات كلهم استقالوا وشردوا وطبقت أنا، لا يريدوا يوظفوا ولا يريدوا يوظفوا عشان ما يعطوا راتب على الحد. يا إلهي،
1: إنزين الراتب من راتب الموظفات الثانيات، يعني من هنا شوية 50 من هنا 50
0: من هنا 20
1: من هناك 10 إيش وبيضول
0: بالضبط. وقولي وبقعد بشتغل بسوي هذا الشغلات كلهم، بستوي لكم سبايدر مان all in one سبايدر وومن، فهم سوبر وومن. احنا يعني نقدر نسوي وايد اشياء في وقت واحد. انا هذا الشيء يعني ابصم عليه، لكن على الاقل لا يعني هذين كلهم الاستقالة رواتبهم وين راحت؟
1: راحت يمكن الشركة كانت خسرانة.
0: سبحان الله. حقيقي سبحان الله. ممكن يعني ما ادري، احنا قاعدين نحلل دوام البنت
1: دوام الاوادم،
0: لكن لا لا لا ما يصير، هذا حقيقي استغلال. واذا انت ما قمت تشتكين ترى انا بروح الوزاره اشتكي. ما حسد، ما عجبني الموضوع.
2: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. هذه الساعه كانت برعايه ميثاق للصيرفه الاسلاميه، فعل بطاقتك الائتمانية الجديدة من ميثاق وأنفق خلال 45 يوما من تاريخ إصدار البطاقة واحصل على استرداد الرسوم السنوية للسنة الأولى. يسر العرض حتى 30 يونيو 2026. قم بزيارة www.mithaq.om وقدم الآن، تطبق الشروط والأحكام. سجل في نظام الدعم الوطني واختر شل عمان كمزود للخدمة لتكون أحد الرابحين.
3: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
2: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو. أريدو.

هذه حقتها بنت اللي ما عارف اسمك اللي مشتغلة كلها all in one كل شيء بطولة all in one HR استقبال مصورة مصممة منظمة فعاليات IT محاسبة

0: irtibata neler...
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. حالة الطرقات، حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق. حالة الطرقات.
2: نشوف إذن مستجدات الطرقات وكيف صار الوضع الحين وكيف صارت الزحمة. إن شاء الله يا رب أفضل، يعني الزحمة يا محفوظين السلامة بعدها مستمرة وبعدها شيء زحمة، ولكن نوعا ما بشكل أقل في طريق مسقط السريع عن الساعة الماضية، لكن في شارع السلطان قابوس بعدها الزحمة هي بنفس الكثافة، وصارت حتى لغاية بعد دوار برج الصحوة. عندنا بعد أشوف زحمة ما شاء الله من لوطية إلى شاطئ القرم، عندنا صوب دار سيت اللي جايين من مطرح، هذاك الصوب إلى القرم أيضا مزدحم. العامرات وين وين، شوف عقبة بوشر كيف الوضع، عقبة بوشر أيضا مزدحمة، فبعدنا زحمة، بعدنا في بداية اليوم. الله يسهل أموركم إن شاء الله يا رب وتوصلوا لوجهاتكم بألف سلامة.
1: حالة الطرقات.
3: عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاندمارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق.

0: مع إذن مشاركاتكم ورسائلكم. ما شاء الله التفاعل في الموضوع. هنا في مشاركة يقولوا ليش أنا نفس وضعها، بس أعتبر هذه الشغلات كتدريب لي عشان إذا اشتغلت مكان ثاني يكون عندي خبرة. ما في تعب يروح على الفاضي،
1: ما في تعب
0: يروح على الفاضي.
1: أتمنى فعلا أن ما يكون في تعب يروح على الفاضي. أم عمر وملاك يسعد لنا صباحك، شكرا على تواصلك معنا. تقول أنا مستمعة دائما كل يوم لكم، بس يعني وحشتوني ما شاركت من فترة، بس هي تسمع يوميا. تحياتنا لك يا أم عمر وملاك. أيضا من صباحكم فل، لا تعتبر بطولة أنك تتعامل مع زملاء العمل بطريقة بعيدة عن المهنية وتهاجمهم برفع الصوت والكلام غير اللائق للتعبير عن تقصيرهم في مهمة معينة. لا عاد هذه كذا أوفر. أنت متخيلة زملاء العمل تعاملينهم؟ يعني أتخيلت شفتين مثلا تصارخين مثلا علي عشان إن المكتب كله يسمع أن أنا قصرت مثلا في شيء.
0: يعني هم بينهم بين بعض كزملاء،
1: إيه يعني يقولك ما تعتبر ما بطولة أنك تتعامل مع زملاء العمل بطريقة تكون بعيدة عن المهنية وتهاجمهم برفع الصوت والكلام الغير لائق بعد للتعبير عن تقصيرهم في مهمة معينة.
0: هو ما حد لحق أصلا أنه يسوي هذا الشيء.
1: وين إحنا قاعدين؟
0: يعني وين ما كان زميل عادي، كان مدير، كان إيش؟ لا ليش؟ لأن في أشياء أنت تسويها بالقانون لو في حد قصر.
1: بالضبط.
0: مدري إيش في خصم، في إنذارات، في مدري إيش، بس ما في يعني كلام غير لائق. هذا المفروض في البيئة العمل اللي يعني اللي فيها احترافية. هنا صباحكم مستر بطل، وللأسف يعني طبقنا في مصطلح يعطيك العافية واستمر انتقدها والآخر هذا استغلال واستنزاف للطاقات.
1: مستر بطل صباحك خير وانت قدها، ها استمر على اللي انت فيه.
0: كلكم انتم قدها، اموركم طيبه.
1: محمد قاسم يقول قاعد تسوي نفسك بطل وتتحمل وتكابر وتشيل هموم الكل، وعلى ايش؟ لا حد درى ولا حد قدر، وانت اللي قاعد تنقص من عمرك وتعبك. تحياتي لك محمد، شكرا على يعني مثل ما يقولون على الصراحة. أيامها من الآخر. ما حد داري عنك ولا حد مقدر.
0: أنت سوي وحدك وتعب عمرك. يقول ليش ما تعتبر بطولة؟ كل الناس ترضى عني. هذا مشاركة المخيني.
1: فعلا في ناس هوس إن لا بالكل يرضى عني.
0: صعب، مستحيل. فهمتي؟
1: يعني يبي في بيتهم كل حد.
0: مستحيل.
1: يبي في دوامة كل حد.
0: أيوة صعبة.
1: بين أصدقائك كل حد.
0: كيف؟ هذا اذا انت تسويها معناته انك وين نفسك مستحيل. انت وين كيف وينك انت من هذا الشيء كله.
1: فعلا فعلا لا جدا صعب. الزعابية تقول اريد اليوم يعني جيت اشارككم فرحتي بتكريمي افضل ام فعالة في المجتمع في مدرسة البهجة في ولاية صور. ما شاء الله، مبروك الزعابية، وإن شاء الله كذا دائما نشوفك يعني من تكريم لتكريم وتكوني فعالة فعلا في المجتمع في المكان اللي أنت فيه ومع عيالك. أكيد الله يعطيك الصحة والعافية ومبارك لك هذا التكريم. أيضا
0: هنا في مشاركة عن نفسي، كل أشياء ما أسويهن يمكن يعني شوية نقطة أني ما سح الحد، وبعد على حسب الموقف.
1: على حسب الموقف. تمام تمام.
0: نحاول نمر طبعا على الرسائل.
1: بالضبط. عثمان بيت سعيد يقول شو يقول؟ فعمل يريد اهداء. اوكي، يقول يسلم علينا بالخير ويقول انه يسعد صباحكم بالخير والبركة مع موظف اسمه مظفر. مظفر هو باكستاني. يقول احسن يعني احسن واحد الظاهر يشرف عليه في العمل، ويريد اهداء من عندكم لكسر المود. تحياتي لك يا عثمان.
0: طبعا ما عندنا يعني. طبعا.
1: شوف بنحاول نحط لك كذا اغنيه يكون فيها دويتو مثلا بارت هندي. يمكن سعد المجرد اكثر شيء يغني. أيوة اغاني كذا فيها مثلا نص عربي نص كذا. لكن تحياتنا لك يا مظفر. مظفر استمر وانت نمبر 1 وما تقصر. وانت يا عثمان ما تقصر مع مظفر.
0: مظفر
1: وارتاح. تحياتنا لك عثمان وتحياتنا لمظفر ولكل المستمعين الأحبة اللي يسمعونا أكيد في مشوار صباحكم عماني اليوم. تحياتي لك أيضا حسين. حسين يعني ما سفهناك بس إحنا صعب ما نقدر نحط أغاني من اليوتيوب أو أغاني ما تكون موجودة عندنا في السيستم. يسعد لنا صباحك.
2: صباحكم عماني. صباحكم عماني على هلا اف ام.
3: عندنا أخبار جديدة من كنتاكي. برجرز الرهيبة وصلوا ل750 بيسة فقط، متوفرة الآن بنكهاتك المفضلة سوم تاكي والأصلي وديناميت. اطلبه الآن.
4: اشترك معنا الآن واحصل على واي فاي مش مجاني مع فايبر للإنترنت المنزلي. تواصل معنا على رقم الواتساب 9510300 أو بطلب الرقم 1

0: العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. فبتضاعف فرصك، استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
0: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
1: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
0: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
2: عندنا أخبار جديدة من كنتاكي. برجرز الرهيبة وصلوا ب 750 بيسة فقط، متوفرة الآن بنكهاتك المفضلة سوم تاكي والأصلي وديناميت. اطلبه الآن.
3: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
4: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

إذن مستمعينا من صباحكم عماني، هذه تحية لكم نجددها ونقول اليوم أريد أطلقت أول بطولة للرياضات الإلكترونية في سلطنة عمان، أول بطولة تقام على مستوى ولايات متعددة وتنظمها شركة اتصالات في السلطنة. يعني إحنا نتكلم عن حدث وطني يجمع اللاعبين من مختلف المناطق ويصنع منصة حقيقية تربطهم وتبرز مواهبهم. وموعدنا مع التصفيات في مسقط رح يكون من 21 إلى 23 من مايو، والتجربة مو بس للاعبين، حتى أنتوا كجمهور رح تكونون مع موعد مع فعاليات وتجارب حماسية. باختصار أريدوا اليوم ما بس تطلق بطولة، هي تبني منصة وطنية تجمع المواهب وتدعم طموح الشباب وتصنع مشهد جديد للرياضات الإلكترونية في سلطنة عمان. أريدوا

0: هذه إذن عودة معاكم مستمعين، نتمنى يا رب إن شاء الله طريق السلام للجميع والكل يكون كذا بخير وعافية، وبداية أسبوع كذا تكون خير عليكم إن شاء الله جميع. وإحنا مكملين أكيد معاكم ومع مشاركاتكم. يقول سالم: من امتلأت حياته بالعمل والإنجاز ضاق وقته عن أذى الآخرين، الكيد والدسائس هي وظيفة العاطلين عن الحياة الذين يعيشون على فئات أو على فتات أخبار الناس. وإيش اختيار النظر عندي مشكلة؟
1: لا هو الخط صغير، خط
0: نعم خط الواتساب صغير. المهم الأذى ليس مجرد سوء خلق، بل هو في الأساس فراغ داخلي. فإيش رأيكم؟ سالم يقول إن الأذى مش مجرد يعني سوء خلق عند حد، لا هو في الأساس يعني الأذى نابع من فراغ داخلي، إن الواحد العطلان اللي ما عنده شيء في الحياة يسويه هو اللي قاعد على الناس وعلى أخبار الناس وعلى الكيد والدسائس، وهذه وظيفته تكون
1: يعني. يمكن بس لا تصدقي وفاء، يعني في ناس مشغولين وتحس كذا الحياة عندهم زحمة، إلا إن ما أعرف وين هذيك الطاقة اللي عندهم
0: بعدهم يأذوا،
1: مركزين على الأوادم. فدايما بالضبط الواحد اللي يحس نفسه من شغل بنفسه ببيته بأهل بيته بحياته، يشكر ربه على هذه النعمة إنك أنت يعني مشغول بنفسك، عارف تنشغل بنفسك وبحياتك، والشيء اللي مركز فيه بس هو أنت ونفسك وبيتك وحياتك وأمورك يعني.
0: صحيح. فيعني ما أعرف هذول الناس من وين عندهم أصلا وقت حق أذية الناس. إن شاء الله بنفسكم حقيقي يعني وبحياتكم وفي أموركم، ركزوا على نفسكم، خلكم من الناس. والله ترى يعني فعلا الواحد لازم يدعي يعني لنفسه أول ما يقعد الصبح وبداية يوم إن الله يكفي شر الناس.
1: اللهم آمين يا رب.
0: يعني أعوذ بالله. بس يقول: صباحكم ورد وجوري، وتحياتي لكم ولطاقم البرنامج، وتحية خاصة لأبو سالم عماد الجابري من أبو الوليد الربخي، يسعد لنا صباحك يا أبو الوليد.
1: هنا عندنا الجوهرة بعد تقول أوكي راسلة صورة ولدها صح؟
0: الله يحفظها يا رب.
1: تقول مستانس جبر خاطري اليوم رايح المسجد من الروضة،
0: ما شاء الله
1: يحفظه إن شاء الله يا رب ويبارك فيه بإذن الله تعالى ويعز شانه يا رب.
0: آمين يا رب العالمين، تفرحين فيه دائما يا رب العالمين. الله يحفظ لك إياه هو وخواته يا رب، ويحفظ عيال المسلمين يا رب إن شاء الله كلهم، ويسعدش ويبارك لش فيه يا رب. بصراحة أنا ما أهتم في أحد، لو صار أشتغل مع أي أحد بس يجيني واحد يقولي أنت كذا وكذا قدام الموظفين، أعتقد في نفس الوقت راح يطلعوني من الشغل. وأنتوا فاهمين إيش أقصد بعمر؟
1: فاهمين
0: ما يحتاج شرح. الله يسعدك إن شاء الله، ويبعد إن شاء الله هذا اليوم وهذا اللي ممكن تطلع فيه من طورك وتسوي فيه شيء. الله ييسر أموركم جميع. شذا تبين صحاك الشو ولا أحلى رسمة؟
1: صحاك الشو.
0: صحاك الشو. حاضر. أم فاطمة تقول: إذا تتكلمون عن الأذى فأختصر في كم بيت. والله يا أم فاطمة يعني معلش عذرين، إحنا قبل شوي نتكلم إنه الأحرف في الكمبيوتر كذا جاية صغيرة، وأنت بعد في تشكيل في الكلام، فأنا يعني سمحيلي بحاول أقراها تحت الهواء بروحي، لكن ما أقدر أقولها للمستمعين إلا إذا عاد بتسجلينها بصوتك وبتسمعينا بعد، يعني بنكون سعيدين أكيد. وصح لسانك يا أم فاطمة.

0: من قانون العمل. اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
1: فازت أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان. تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة. أوريدو، طور عالمك.
2: عندك شيء مميز

0: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين. مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن، يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.

0: إذا مستمعين الطقس صح لغائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار وأصحاب وجه عام على باقي محافظات سلطنة عمان، احتمال تشكل السحب على جبال الحجر وفرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب آخر على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى، وهناك تصاعد للغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
1: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
3: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب على 800-100-000 أو زور الموقع الإلكتروني awasr.om.
4: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا وحد أقصى لسحب النقد قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: يا هلا فيكم. إذن مستمعينا الأحبة مكملين ومتواصلين معكم في مشوار بداية الأسبوع يوم الأحد، وتفاصيل أكيد الساعة 9 بالأخبار والمواضيع والعلوم والمشاركات والرسائل بإذن الله خلال هذه الساعة.
1: احنا نقول تحية أكيد لكل الأحبة اللي انضموا لنا بهاللحظات وجروب والشفت الثاني. شفتنا الأول طمنا عليه من 6:30، الحمد لله وصل بالسلامة لدوامة لمشوارة الصباحي لموعد، المهم وصلناهم بالسلامة. الحين حيا ومرحبا باللي انضموا لنا الحين واللي جاونا في هذا الوقت، موعدهم يعني وتوقيتهم للاستماع للبرنامج يكون في هذا التوقيت. اليوم سلفنا عن أشياء كثيرة، تكلمنا وعطيناكم بعض المعلومات كيف تعرف أنك أنت في علاقة آمنة، في علامات تدل أن الشخص هذا آمن في العلاقات، أنه يكون قادر يهدي نفسه وينظم مشاعره، أنه يكون عنده توازن صحي بين العطاء والأخذ، يحترم حدودك واستقلاليتك، هو ثابت في تعامله ويمكن التنبؤ بسلوكه، شخص يعتمد عليه ويوفي بوعوده، يتحمل مسؤولية أخطاءه ويسعى لإصلاحها، وكلامه يكون مطابق لأفعاله، وإذا صار في خلاف فيشتغل على إصلاح العلاقة وتقويتها. هذه علامات الشخص الآمن في العلاقة. فسألنا المستمعين اليوم، بالنسبة لك إيش العلامة اللي تبين لك وتثبت لك أنك أنت فعلا في علاقة آمنة وصحية؟ هذا واحد. وأيضا سولفنا ودردشنا مع المستمعين عن البطولات اللي ما لها داعي في الحياة أنك أنت تسويها، أنك تعطي أكثر مما تاخذ، فهذا مو حب، هذا نقص استحقاق. أنك تسكت عشان ما تزعل أحد، هذه مش طيبة، هذا خوف من المواجهة. أنك تتحمل فوق طاقتك، هذه مش قوة، هذا التجاهل لنفسك. أنك توافق على شيء وأنت تعبان، هم هذه مو قوة، هذا استنزاف. أنك تكون متاح للجميع طوال الوقت، هذا مو اهتمام، هذا استنزاف. أنك تضغط نفسك عشان تكون مثالي، هذا مو إنجاز، هذا إرهاق مستمر، خاصة في بيئة العمل ووضعك مع العمل. فمو كل اللي تتحمله بطولة يا عزيز المستمع.

0: فايبرنت أو عصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: التطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق ميثاق للصيرفة الإسلامية، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.mithaq.om.
2: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
3: حالة الطرقات، حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق.
4: حالة الطرقات.
5: إذا مستمعين معاكم من صباحكم عماني، وقفتنا مع الطرقات وحالة الطرقات بهذا الوقت تحديدا 9:15 بالضبط باستديو هلا اف ام. مسقط الباطنة، الشارع السريع، يعني شارع مسقط الباطنة السريع، نقول لأموركم اليوم اللي سالكي طريق السريع طيبة. يعني حاليا في هذا الوقت تحديدا الازدحام فقط في منطقة الرسيل، بس ان الشارع ماشي أموركم تمام. أيضا بشكل عام نقول الازدحام في هذا الوقت تحديدا راح تصادفوا أكثر شيء في منطقة في الحيل الشمالية وانتوا جايين بالاتجاه إلى دوار برج الصحوة، وأيضا اللي نازلين من السريع على برج الصحوة هنا مسوين شوية زحمة على حسب ما نشوف في الخريطة، إن عند دوار الموج تقريبا الشارع واقف أكثر مكان فيه زحمة، لأنه واضح لي إنه في حادث، والله واضح إنه حادثين على حسب جوجل ماب. فاللي سالك شارع 18 نوفمبر رايح على الموج، شارع قبل دوار الموج ترى واقف، واللي بشارع مزون نفس الشيء، يعني جاي من تحت الجسر إنه بيروح عند دوار الموج هم الشارع تقريبا واقف. أيضا اللي نازلين نقول جايين من مرتفعات القرم بالاتجاه إلى شاطئ القرم مسوين الزحام في هذه المنطقة، فيها يعني حركة بالغالب هذه أماكن الازدحام في هذا الوقت، في هذا الوقت تحديدا. مستمعينا من صباحكم عماني بعدنا نقول إنه يعتبر على وضع يوم الأحد إنه الحمد لله الأمور شوية نقدر نقول إنها كالمعتاد.
3: حالة الطرقات.
6: عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاند مارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق.

0: 7 سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب على 800-100-000 أو زور الموقع الإلكتروني awasr.om.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.

0: معاكم من صباحكم عماني مستمعينا، وحياكم الله من جديد. ولقاءات واتصالات معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ويبحث مع عدد من نظرائه وكبار المسؤولين سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، إلى جانب التشاور بشأن المستجدات الإقليمية والدولية.
1: أيضا وفاء عندنا من الأخبار، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإكسو تمنح جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية، تقديرا لإسهامات جلالته في دعم الثقافة العربية وتعزيز حضورها وصوت الهوية ودعم مسارات التنمية الفكرية والمعرفية في الوطن العربي.
0: أيضا نقول من الأخبار، شذا بتكليف سامي من حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، شارك معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد في مراسم أداء فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيل اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية جيبوتي للفترة الرئاسية الجديدة، واللي أقيمت في العاصمة جيبوتي. وأيضا معاليه نقل تحيات وتهاني جلالة السلطان المعظم لفخامة الرئيس وتمنياته الطيبة له ولشعب بلاده الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار. ومن جانبه حمل فخامة الرئيس معالي تحياته إلى جلالة السلطان وتمنياته الطيبة لجلالته وللشعب العماني بمزيد من الرقي والرخاء. أيضا نقول احنا مستمرين اكيد معاكم، ونقول ان منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم مستمعين في المجموعة الاولى مع منتخبات السعودية والكويت وفلسطين ضمن قرعة كأس آسيا لكرة القدم 2027.
2: على 102.7 مزاجك بالعربي.

0: كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ سين ويبقى السؤال.
1: أول شيء بالنسبة للجمعيات فهي ليست غريبة عن السوق العماني، كان يوجد جمعيات قديمة في منطقة روي خلنا نقول بالتحديد ومطرح، هذا في الستينات طبعا حسب ما وردت المعلومات، ولكن عدم استمرارية تغير هيكلة السوق التجاري، يعني في ذاك الوقت تحس أن السوق التجاري مبتدئ ومحتاج لعملية الجمعيات، وبعد ذلك يعني حدثت طفرة في السوق التجاري الحديث في قطاع بيع بالتجزئة، وللأسف الشديد لم تستمر هذه الجمعيات، بدأت بتعاون حكومي كبير، ابتدأت أنه يوجد بطاقة خصم للمواطنين في ذهبية وفي برونزية، يعني في ثلاثة فئات، فهذا يأجر رفوف وكل حد من الأخوات يجيبوا أكل ويعرضوه
2: صحيح
1: ولو مسميات، فهذه الفكرة أساسا كانت الجمعيات الشارقة مطبقتنا يعني، فبالتالي هذه كلها تلقائيا أدت إلى أنه يجد المستهلك شيء يعني هو يريده، فكانت سياستهم دائما مركزين على نقطة ماذا يستهلك ابن البلد، الناس أصبحت عندها قناعة وثقة، يعني حتى دخلوا في برنامج يقول لك أكثر من برنامج تحفيزي، أكثر من أعتقد من 50% من قيمة مشترياتك تروح للأعمال الخيرية،
2: يشجع بطريقة غير مباشرة أيضا.
1: أيوة، فأنا كذا كأني متبرع للخير.
2: ماذا عن الأسعار؟
1: الأسعار ممتازة ومنافسة، فهم ينتقلوا شو اسمه لأنه يدعموا المنتج المحلي على أساس يعطوه قيمة إضافية في المحلات، والأسعار كانت منافسة وممتازة، وطبعا اللي يريد يروح على الهايبر ماركتس والمحلات موجودة يعني في النهاية.
2: أي تجربة هي الأقرب لنا إذا ما أردنا تطبيق التعاونية الاستهلاكية؟
1: أنا أعتقد أنه التجربة الكويتية. التجربة الكويتية بدأت في نفس التوقيت اللي احنا في الستينات، يعني ما هي حديثة، التجربة الإماراتية حديثة، يعني لما نقارنها بالتجربة العمانية الأولى والتجربة الكويتية، فالتجربة الكويتية بدأت في الستينات، ومن التجربة الكويتية انتقلت إلى الخليج.
3: الأسئلة من الأحد للأربعاء من الثانية وحتى الرابعة عصرا مع خلود العلوي على هلا FM. صباحكم.

إذا من صباحكم عماني مستمعينا، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات يبدأ اليوم تنفيذ أعمال مسح الاقتصاد الرقمي لعام 2025 لقياس إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان، ويستمر حتى منتصف شهر أغسطس المقبل. أيضا اليوم بدأ أعمال معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بتنظيم من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ويستمر لأربعة أيام. أيضا السلطنة تشارك في معرض إكسبو 2026 حلال إكسبو 2026 بروسيا، وليقام خلال فترة من 13 إلى 15 من مايو الجاري في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز حضور المنتجات العمانية في الأسواق العالمية واستكشاف فرص تصديرية جديدة.

0: الله
1: يعني الدخول النار في الله الختام هذا. يا ريتك فهمني صح.
0: طبعا
1: ايوه يا ريتك فهمني طبعًا. والصول المشهور الجميل الله جدا الله. اكيد يعني اللي نستمتع يروق. وتستمتعوا فيه انا متأكدة
0: يعني احس على بس صوله بس ناقص ينزل مطر
1: تحسي هذا صوله لكل الاوقات
0: يا يعني سلام.
1: جميل جدا
0: يا سلام.
1: فنحن هذا نخلي لكم اياه في الختام تستمتعوا وتستانسوا فيه. كنا معكم من 6:30 لغايه الحين في صباحكم عماني مشوار الاحد.

0: انترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الانترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع انترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: دار الأوبرا السلطانية مسقط تقدم حفل آلة الأورغن يوم الاثنين 11 من مايو الساعة 7:30 مساء في دار الأوبرا السلطانية مسقط. استمتعوا بأنغام آلة الأورغن المهيبة مع الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية وكورال أطفال دار الأوبرا السلطانية وسط تجربة موسيقية مؤثرة وقوية. التذاكر متاحة الآن عبر roh مسقط.org.om.

0: هلا 1027 الو هلا حول 1027
1: دير بالك خطر الحوادث يتضاعف 4 مرات لما تستعمل تليفونك وانت تسوق.
2: لا فيك ولا في الحديد.
1: دير بالك دير بالك خطر الحوادث يتضاعف 4 مرات لما تستعمل الهاتف وانت تسوق.
2: لا فيك ولا في الحديد. لا فيك ولا في الحديد.

باللغة العربية، فغنى قصائدها الفصحى بتمكن القيصر، وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان، صنعت منه مطربا مختلفا لن

0: المواطن من حقه أن يقول اللي يريده، لكن الدولة وجدت لتنظم هذا المواطن.
1: 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. المعيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي.
2: كان الموظفين يطالب أجازة سنوية وفق القانون، أصحاب العمل كانوا يرفضوا يعطوا أجازة سنوية.
3: كان تقريبا ما يقارب 10 حالات طلاق يوميا في كورونا، بعدين الأرقام نزلت بس صارت تتزايد بنسب معينة.
4: كل الأسئلة،
5: كل الضيوف،
4: كل الضيوف،
5: كل الحكايات.

0: بإمكانك من خلال التبرع بالدم إنقاذ حياة 12 شخص في العام الواحد بدون لا يؤثر على صحتك. تبرعك بالدم يسهم في إنقاذ الكثير من الأرواح، وللتبرع بالدم تأثير إيجابي في صحتك، حيث يساعد على تنشيط الدورة الدموية وتحفيز خلايا نخاع العظم لتجديد نشاطها وزيادة فعاليتها.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: على هلا اف ام.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. حالة الطقس صحو إلى غائم جزئياً على سواحل محافظة ظفار، وصحو بوجه عام على باقي محافظات سلطنة عمان. احتمال تشكل السحب على جبال الحجر. فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى، وتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
2: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

0: محظوظين ومبسوطين لمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا على الانستغرام
1: On Insta at Hala FM Radio.
0: Follow Hala FM على الانستغرام
2: @HalaFM Radio.
3: Hala FM.
1: مزاجك للعرب.

0: يا حي
1: يا حيهم يا حيهم.
2: الحمد لله طيب زكي مسيد.
3: الحمد لله
2: حيا شكرا
4: الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.

0: ومستمعينا وقفتنا مع أبرز الأخبار والعلوم. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألسكو تمنح جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية تقديرا لإسهامات جلالته في دعم الثقافة العربية وتعزيز حضورها وصون الهوية ودعم مسارات التنمية الفكرية والمعرفية في الوطن العربي. وبتكليف سام من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، شارك معالي الدكتور وزير الاقتصاد في مراسم أداء فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيل اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية جيبوتي لفترة رئاسية جديدة والتي أقيمت في العاصمة جيبوتي. ومعالي السيد وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه وكبار المسؤولين سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك إلى جانب التشاور بشأن المستجدات الإقليمية والدولية. ومستمعين اليوم بدأ أعمال معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بتنظيم من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ويستمر لأربعة أيام. المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يبدأ بتنفيذ أعمال مسح الاقتصاد الرقمي لعام 2025 لقياس إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان ويستمر حتى منتصف شهر أغسطس المقبل. أما الختام مع الرياضة ومنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في المجموعة الأولى مع منتخبات السعودية والكويت وفلسطين ضمن قرعة كأس آسيا لكرة القدم 2027.
1: أخبار وعلوم،
2: أخبار وعلوم.
3: حيا الله نياني، حيا الله فيك، يا مرحبا
4: يا نودي، حيا الله بالحبيب، يا حيا
5: يا حيهم يا حي.
3: الحمد لله طيب ذكيم سيد، الحمد لله
6: حيا،
3: نشكر
6: الله، الحمد لله،
7: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
1: أخبار وعلوم، أخبار وعلوم على هلا أف أم.

0: هلا 1027 الو هلا حول 1027
1: انت قاعد محترف، اظهر هالسلوك على الطريق، حياتك ثمينة، حافظ عليها بالقيادة الآمنة.
0: لا فيك ولا في الحديد.
2: انت قائد محترف، اظهر هالسلوك على الطريق، حياتك ثمينة، حافظ عليها بالقيادة الآمنة.
3: لا فيك ولا في الحديد. لا فيك ولا في الحديد.

0: أي مواطن من حقه أن يقول اللي يريده، لكن الدولة وجدت لتنظم هذا المواطن.
1: 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. المعيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي.
2: كانوا الموظفين يطالبوا أجازة سنوية بوفق القانون، أصحاب العمل كانوا يرفضوا يعطوا أجازة سنوية.
3: كان تقريبا ما يقارب 10 حالات طلاق يوميا في كورونا، بعدين الأرقام نزلت بس صارت تتزايد بنسب معينة.
4: كل الأسئلة
5: كل الضيوف.

0: 140 متبرع بالدم يحتاجهم يومياً بنك الدم المركزي ببوشر. تبرعك لن يستغرق سوى دقائق، لكنه قد يمنح شخصاً آخر فرصة للحياة.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

ضروري نحرص على أنه نستهلك كميات كبيرة من الماء، خصوصا في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة هالفترة. شرب كميات كبيرة من الماء يساعدك على تقليل خطر تعرض أعضاء وأنسجة الجسم للتلف والصدمات.

الصيف على هلا اف ام، بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا.

قد يظن البعض بأن الصدفية مجرد بقعة جلدية عابرة على اليدين أو الركبتين، لكن الحقيقة أن الصدفية مرض مناعي مزمن يمكن أن يؤثر على الجلد بشكل واسع، وقد يصل تأثيره إلى الأظافر وحتى المفاصل في بعض الحالات. لذلك التشخيص المبكر والعلاج المناسب يمكن أن يساعدك على السيطرة على المرض والعيش براحة أكبر. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات المتحدة.

0: محظوظين ومبسوطين لمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا على الانستغرام
1: on insta at hala fm radio
0: follow hala fm على الانستغرام
2: at hala fm radio
3: hala fm
1: مزاجك بالعربي.

0: باقي ساعة على برنامج كل الأسئلة. كل الأسئلة. أسئلة. أسئلة. هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله يا أمي، حي الله فيك، يا مرحبا
3: يا
2: أخبارك،
3: يا حي الله من حبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حيهم.
5: الحمد لله طيب ذكي مسيت،
2: الحمد لله
6: إيش أشكره،
7: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
8: أخبار وعلوم،
0: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
9: أخبار علوم الساعة واحدة من هلا أف أم بتكليف سامن مع الدكتور وزير الاقتصاد، يشارك في مراسم أداء فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة اليمين الدستورية رئيس الجمهورية جيبوتي لفترة رئاسية جديدة والتي أقيمت في جيبوتي. أيضا من الأخبار، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تمنح جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية تقديرا لإسهامات جلالته في دعم الثقافة العربية وتعزيز حضورها وصون الهوية ودعم مسارات التنمية الفكرية والمعرفية في الوطن العربي. سلطنة عمان تشارك في معرض حلال إكسبو 2026 بروسيا الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو الجاري في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز حضور المنتجات العمانية في الأسواق العالمية واستكشاف فرص تصديرية جديدة. مجلس الشورى يستضيف معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لمناقشة بيان الوزارة في عدة محاور رئيسية تتعلق بتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي في سلطنة عمان وملامح منجزات مسيرة العمل في قطاعات الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والتوجهات المستقبلية. إلى آخر الأخبار، أعمال معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 يبدأ بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بتنظيم من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ويستمر لمدة 4 أيام.
1: أخبار
8: وعلوم،
2: حي الله يا أمي، حي الله فيك، يا مرحبا
3: يا أخبارك، حي الله من حبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حيهم.
5: الحمد لله طيب ذكي مسيت،
2: الحمد لله
6: إيش أشكره، الحمد
7: لله كلنا بخير وعافية.
8: أخبار وعلوم،
0: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
10: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
11: العشاء جاهز، الريحة خيال، تسلم إيدك ماما.
10: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، تشاركني كل لحظاتي السعيدة.
11: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
8: الصفا.

العصب المبهم والرومان كانوا أول من سموه فيجس، يعني المتجول، لأنه يمتد من الدماغ إلى القلب، الرئتين، المعدة، الكبد، الإمعاء وحتى الحلق. وظيفته تهدئة الجسم بعد التوتر، يبطئ النبض، ينظم التنفس ويعيد الهضم لوضعه الطبيعي. لكن لما يصير نشاطه منخفض، الجسم يعلق في حالة إنذار دائم حتى بدون وجود خطر حقيقي، والنتيجة أعراض جسدية مزمنة، قلق، توتر، واضطرابات هضم، ونوبات عصبية متكررة. وهذا يفسر ظهور أعراض مزمنة بدون سبب عضوي واضح.

0: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
1: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. فبتضاعف فرصك، استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.

0: باقي نص ساعة على برنامج كل الأسئلة.
1: كل الأسئلة.
2: أسئلة.
1: الأسئلة.
0: التطبيق أسرع طريق. استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق ميثاق للصيرفة الإسلامية، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.mithaq.om.
3: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: عندك شيء مميز؟

0: 4004. اشترك معنا الآن واحصل على واي فاي مش مجاني مع فايبر للإنترنت المنزلي. تواصل معنا على رقم الواتساب 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة. أريد طور عالمك.
1: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

0: أكثر تأثير عندنا مرضى اللي هم أمراض الخلايا المنقلية السيكل سل. هذه الفئة من المرضى بصراحة معاناة كثيرة لما يجيهم اللي هو حالة حادة تكون عندهم بسبب تكسر كثير في الدم، يجيوا في حالة صعبة للطوارئ من آلام من مشاكل في التنفس. هذا المرض يعني مزمن من صغرهم إلى طول الحياة، هو يعني نفس المعاناة هذه ما تقدر تمنعي طبعا 100% الحالة هذه، بس فقط أنه لما يصير تأثير يتم تدخل يعني. فهم يجيوا في حالة صراحة صعبة، مرات ينادون مرات في أوقات حتى متأخرة أن لما نروح نشوف المريض قلونا أن هذا المريض يحتاج تغيير الدم. لما نوصل ونجي نشوف المريض صراحة الحالة اللي نشوفه فيه يعني حتى مرات ما نقدر يعني نلمس المريض بسبب الألم الشديدة يعني تكون عندهم. مرات توصل إن المريض تشوفي يعني يبكي صراخ المريض يعني من شدة الألم. عاد إذا كان وصل المريض إلى مرحلة إنه يحتاج عناية مركزة، طبعا المريض بيكون يحتاج إلى تنفس صناعي في بعض الأوقات. في الحالة يوصل تنفس صناعي بيكون تحت تخدير طبعا، وبعدين نحن ممكن نجي نعمل التغيير يعني أثناء التخدير. فصراحة هذا أكثر حالة يعني اللي هي لأنها دائما تواجهنا يعني أسبوعيا نروح نشوف هذا الحالة. نحن نواجه يعني مع المرضى هذا اللي هو الدم الوراثية. صراحة أنصح بأن فحص قبل الزواج يعني هذا ينقذ يعني مرضى من هذه الأزمة اللي صار. يعني عندنا مرضى كثير الخلايا المنقلية زواج يعني يتم بدون فحوصات وكذا، يجيوا الأولاد مصابين. لأن صراحة المعاناة للمرضى والأهل ونفس الشيء في ككادر طبي يعني ضغط من سبب هذا الأعداد الكبيرة يعني ليس على بالبسيط.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني على

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
0: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
1: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
0: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
2: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
3: في ربع ساعة على برنامج كل الأسئلة.
4: كل الأسئلة. الأسئلة. الأسئلة.
5: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
6: حالة الطقس صحو إلى غائم جزئياً على سواحل محافظة الظفار، وصحو بوجه عام على باقي محافظات سلطنة عمان. احتمال تشكل السحب على جبال الحجر. فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى، وتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
2: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

في بيوت الجود العمانية، الخير يفيض والبركة تحل. اجعلوا من فائض طعامكم أثرا يمتد وجودا لا يرد. حملوا تطبيق دائمة الحين وشاركونا في نشر الخير. مساهمتكم اليوم هي استثمار في استدامة النعم ووفاء لفضل الله. أو يمكنك التبرع عبر الرقم 92247 وكن سببا في غرس بركة لا تنقطع. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائمة بالخير.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
3: بعد قليل برنامج كل الأسئلة.
4: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب على 800-1000 أو زور الموقع الإلكتروني awasr.om.
5: تثمير تكشف أول فصول مدينة الثريا بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في المعرض العقاري من 10 إلى 13 من مايو. تفاصيل تعرض لأول مرة.
6: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
7: المادة 57 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإسعاف الأولية لعماله في المنشأة، وفي حال زاد عدد عماله في مكان واحد على 200 عامل فعليه تعيين ممرض مؤهل للقيام بالإسعافات الطبية أو التعاقد مع مؤسسة مختصة لتوفير تلك الخدمات.
8: قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
9: دار الأوبرا السلطانية مسقط تقدم حفل آلة الأورغن يوم 12 مايو الساعة 7:30 مساء في دار الأوبرا السلطانية مسقط. استمتعوا بأنغام آلة الأورغن المهيبة مع الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية وكورال أطفال دار الأوبرا السلطانية وسط تجربة موسيقية مؤثرة وقوية. التذاكر متاحة الآن عبر roh.mascot.org.om.
10: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
11: كل الأسئلة.
12: كل الضيوف.
13: كل الضيوف.
12: كل الحكايات.

FM. أسعد الله مساكم بكل الخير مستمعين إذاعة الأفم. هذا برنامج كل الأسئلة اللي دائما نحييكم من خلاله عبر أثير هالأفم، وبالتأكيد معنا مجموعة من الأسئلة والمواضيع اللي بنطرحها إن شاء الله على ضيوفنا وبنسمع منهم كل الإجابات. تحية لكم في بداية الأسبوع وإن شاء الله يكون أسبوع خير عليكم.

0: في حلقة اليوم مستمعينا أطرح مجموعة من الأسئلة، واحد منها بعد ما تكررت الحوادث في منطقة، نتكلم عن المنطقة الخامسة في العامرات، هل من مقترح لحل هذه الإشكالية، إشكالية المداخل والمخارج؟ اليوم أيضا هناك طبعا إصابات في باص لطالبات المدرسة هناك، فبنوقف عند الموضوع وبنطمن أيضا على أوضاع الطالبات. كيف تأثر الناس في منطقة الخوير بولاية بهلة من تواجد منصات للحفر بالقرب من منازلهم؟ هذه المسألة كيف أثرت أيضا على حياتهم اليومية؟ شو صار مع الشركة المنفذة لمشروع الطرق الداخلية في السويق، وليش سحب المشروع منها بعد ما قالوا الناس أنه أصلا بعد فترة اختفت هذه الشركة؟ في ظل حركة السفر والسياحة حول العالم مقبلين على فصل الصيف والناس تسافر رغم طبعا الظروف الحالية، لكن السؤال هل لازم نخاف من سلالة الانديز أو ممكن تكون أيضا فيروسات مشابهة إنها توصلنا هنا في السلطنة، ولا نحن بعيدين عنها؟ بعد الشكاوي من الدخان والروائح المنبعثة في السناو تحديدا، كيف تعامل ممثل الولاية في مجلس الشورى مع هذا الموضوع، مع شكاوي المواطنين وتضررهم من هذه الإشكالية؟
1: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة،
1: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هلأ أف أم.
2: كل الأسئلة، كل الأسئلة.

7 سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب على 800-100-000 أو زور الموقع الإلكتروني awasr.om. عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ عجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. فبتضاعف فرصك، استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.

0: مساء الخير مستمعينا. إلى أول الأسئلة في حلقة اليوم بنروح نحن وياكم إلى ولاية العامرات، وبنمسي بالخير على عضو المجلس البلدي بمحافظة مسقط ممثل ولاية العامرات الأستاذ مازن الهادي، حياك الله معنا في إذاعة هلا إف إم.
1: أهلا وسهلا أستاذ خلود، ومساكم الله بالخير والعافية أنت والمستمعين الكرام.
0: يا هلا فيك أستاذ مازن. أول شيء يعني خبرني عن الحادث الأخير اللي صار في المنطقة الخامسة في العامرات، وعطينا شوية تفاصيل عن الموضوع بشكل عام.
1: في البداية أنا أشكركم أستاذ خلود، وأشكر أيضا لإذاعة هلا فهم على الحرص وأيضا متابعة لهذا الموضوع. طبعا الحادث وقع اليوم، أيضا قبل أن ندخل في التفاصيل نؤكد ولله الحمد والفضل والمنة أن كل من كان في الحافلة هم بخير وصحة وعافية، وأيضا آخر حالتين غادرت المستشفى، مستشفى خولة بالتحديد، قبل ما يزيد عن ساعة وربع من حديثنا الآن، ومثل ما تقدم كل الحالات تنعم بصحة جيدة، وهنا نطمئنكم ونطمئن أيضا السادة المستمعين الكرام.
0: يلا الحمد لله.
1: وقع يعني في بداية الصباح الباكر أثناء عملية اللي هي تجميع الطلبة، خلنا نقول من عن طريق الحافلة في المباني، بالتحديد في المباني السكنية في منطقة السادسة. فوقع الحادث أثناء عملية التجميع، يعني ما تم تأكيده أنه قائد الحافلة تفاجأ بأيضا مرور أو اعتراض أحد الشاحنات أمامه، واصطدمت في الحافلة، مما أدى إلى طبعا انقلاب الحافلة وجرى ما جرى بعد ذلك.
0: يعني انقلب الباص كامل. إحنا نتكلم عن المنطقة السادسة مش الخامسة صح؟
1: نعم، المدرسة في الخامسة، بينما الحادث في المدرسة طبعا

0: أثناء التجميع أثناء عملية التجميع الطلبة تفاجأ قائد الحافلة باعتراض الشاحنة يعني من الشاحنات الكبيرة والطويلة. فهنا اصطدمت أيضا الشاحنة اصطدمت بالحافلة مما أدى إلى انقلابها. فالسبب الرئيسي هو دخول الشاحنة في مسار الباص وأيضا اصطدامها بالحافلة مما أدى إلى الانقلاب.
1: طيب.
0: فهنا السبب الرئيسي
1: واضح.
0: طبعا أكيد أنه سائق الحافلة يعني حاول أن يتفادى, كان منتبه, يعني حسب أنا ما تأكدت أيضا من هذه المعلومة أنه سائق الحافلة في مرحلة عمرية يعني يتجاوز 50 سنة, وبالتالي هو يعني منتبه قدر الإمكان, وحسب ما هو معلوم أنه الإنسان يعني في هذه المرحلة ربما السنية من العمر لديه خبرة كافية في قيادة المركبة أكثر من ما هي قد تكون في المراحل السنية العشرينات أو الثلاثينات. فالسائق في هذه المرحلة, وبالتالي هو حاول قدر الإمكان أن يتفادى وقوع هذا الحادث ولكن لم يتمكن من ذلك. أنا أيضا هنا يعني لابد أنه نوه أنه المنطقة اللي وقع فيها الحادث هي منطقة يعني ما يفترض أن تكون فيها هناك سرعة. فللأسف شديد قائد المركبة الثانية كان ربما غير منتبه, يقود بسرعة ما نقول متهورة ولكن ما ينبغي أن تكون في ذلك الطريق, لأن الطريق داخلي ومحدود جدا ويقع ضمن نطاق مباني يعني محيطة بهذا الطريق. فهنا وقعت الأسباب هذا القدر.
1: أستاذ مازن, يعني ما أعرف هل المداخل والمخارج في هذه المنطقة بالتحديد تكثر فيها الحوادث ولا هذا أول مرة يصير في ذا المكان؟ أقصد
0: لا, هو بالنسبة للموقع الجغرافي لم يكن له يعني سبب مباشر حتى ما يتعلق بالمداخل والمخارج. الحادث مثل ما تقدم وقع في تقديري وأيضا في تقدير الأخوان في شرطة عمان السلطانية أنه بسبب الانشغال من القائد المركبة الثانية وأيضا السرعة التي ما كان ينبغي أن تكون في ذلك المكان. أن الطريق أجزاء منه ترابية أستاذ خلود, يعني بعض الأجزاء من هذا الطريق بالذات ومن هذا المخطط هي أجزاء ترابية. فما أعرف أنا كيف أنه قائد الشاحنة مر في هذا الطريق بهذه السرعة, لكن هذا ما حدث. ويعني علينا أن ننوه أنه على جميع قائدين الشوان الشاحنات أو حتى الحافلات الانتباه, خاصة أن أنت يعني تحمل معك يعني أطفال أو طلبة عفوا, يعني يزيد عددهم عن 20 طالب اللي كانوا في الحافلة, وكان ممكن هو طبعا قابل للزيادة يعني لو توقف الحادث لو توقف التجميع بسبب الحادث. لأنه في فترة صباحية 6:15 هو وقت تجميع الطلبة للذهاب بهم إلى المدرسة.
1: طيب أستاذ مازن, أنا أيضا أستغل وجودك معي هنا عشان أتكلم عن هذه النقطة. تعرف على مستوى ولاية العامرات, وأكيد أنت متابع أيضا هذه المسألة كونها جزء من عملك, الازدحام اللي صاير في الولاية شيء طبيعي للنمو العمراني والناس أيضا يعني موجودة هناك بكثرة, لكن أنا أتكلم عن المداخل والمخارج بصفة عامة للشوارع في ولاية العامرات. هل من أماكن معينة تكثر فيها الحوادث وبالتالي هي أيضا من ضمن نطاق متابعتكم ومحتاجين التنسيق مع شرطة عمان السلطانية لهذه المواقع بحد عينها؟
0: نعم, ما في شك, هو الازدحام المروري الواقع في ولاية العامرات والذي يعني يأتي كرد فعل للنمو العمراني والسكاني الذي تشهده الولاية هو رقم واحد دائما في حديثنا مع المسؤولين. ونحن في الأسبوع الماضي يوم الأربعاء بالتحديد كان لدينا اجتماع في هذا الصدد بمناقشة كيفية رفع كفاءة الطريق بحيث يتناسب والطلب والازدحام المتواصل الذي يصل للأسف شديد إلى مرحلة اختناق في بعض الأماكن. هذا الشق. الشق الآخر, نحن مع الإخوة في شرطة عمان السلطانية مع رصد أي نقاط قد تكثر فيها الحوادث بسبب المداخل والمخارج, وبالتالي نقوم بوضع حل سواء كان من خلال مطبات سواء كان بخلال وضع مثلث, خلنا صح التسمية, يعني بحيث أنه يكون هناك في جزيرة للمارة وفي جزيرة للأخوان المستمرين في الطريق. فهذا ما نعمل عليه, والأخوان في شرطة عمان السلطانية وفي بلدية مسقط أيضا نحن نعمل بشكل متكامل في هذا الجانب على وجه التحديد. ومثل ما قلت لك أنه تم رصد بعض النقاط أيضا في ولاية العامرات وتم التعامل مع البعض منها, وقاري أيضا دراسة كيفية التعامل مع ما تبقى منها, وهذا ما يعني نشتغل عليه, وهو أيضا شغلنا الشاغل في ولاية

0: العمات في هذه الفترة بالتحديد انه كيفية نقل حلول للمداخل والمخارج, وايضا كيفية نقل حلول طويلة المدى طويلة فيها استدامة اكبر, بحيث انه يعني نفكر خارج الصندوق ونفكر ايضا بشكل في نوع من البعد الاستراتيجي, بحيث انه نجد الحل المستدام للزحمة الحاصلة عندنا في طرقاتنا. وهذا مثل ما قلت لك كان محور حديثنا في الاسبوع الماضي وهو مستمر, وراح يكون لك ايضا حديث قريب جدا بالنسبة لهذا الموضوع, راح تكون لك في زيارة ميدانية من الاخوة المسؤولين سواء بلدية مسقط او شرطة مصر السلطانية او وزارة الاسكان لمناقشة هذا الموضوع بالتحديد, موضوع الازدحام المروري في ولاية العامرات, لابد أن تتضح الرؤية في هذا الخصوص.
1: شكرا لوجودك معنا أستاذ مازن, وشكرا أيضا لكل الجهود, بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك أستاذ خلود, شكرا جزيلا.
1: الله يحفظك. شكرا لعضو المجلس البلدي بمحافظة مسقط ممثل ولاية العامرات الأستاذ مازن الهادي.
2: كل الأسئلة على هلا أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: إنترنت أو عصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: كل الأسئلة،
3: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هلا أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: هذه المرة إلى شكاوي الناس، لكن في منطقة الخوير بولاية بهلة تحديدا. مستمعين الكرام، أحد المواطنين راح يكون معي ويجاوبني على الأسئلة المتعلقة بتأثرهم من تواجد منصات للحفر بالقرب من بيوتهم. أرحب بالأستاذ سليمان الدرعي، مساك الله بالخير وحياك الله معنا في إذاعة هلا إف إم.
1: الله يمسك بالنور، يا مرحبا بك، الله يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك. استاذ سليمان، بالضبط كيف متاثرين؟ واشرح لي اكثر عن هذه المنصات اللي موجوده بالقرب طبعا من المناطق السكنيه في هذه المنطقه.
1: والله ان هناك شركتين تابعات، واحده الاولى شركه اوكسيدنتال عمان، وهي اللي قريبه من المنازل، الحفر اللي معها قريبه من المنازل، والشركه الثانيه هي شركه تنميه نفط عمان. وهذه تأثر يعني الدخان وشعلة النار والروائح يعني للمواطنين، واستخدام الشوارع اللي خاصة يعني شوارع ترابية وليست شوارع القار يعني أسفلتي، لكن استخدام معدات وبالذات يعني شركة أوكسيدنتال تستخدم الشوارع هذه في شوارع المواطنين. وفي بعض المطالبات في تغيير مسارات اخرى.
0: طيب هذه المعدات، معدات الحفر، هل افهم منك انها موجوده بشكل مؤقت لعمل معين، ولا هي ضمن اصلا مشاريع مستمره؟
1: والله تقريبا هم بدايه ان اول حفر حافرين في عام 2024، واليوم هذا موجودين يعني راح جهاز حفر فتره ورجع بعد حفرتين، حفر الأولى جاهز، والحين اليوم يشعلوا فيها النار والدخان والأشغالات الأخرى اللي معها، والحفرة الثالثة اللي هي قريبة من المنازل.
0: يعني إذا تقولي من 2024، يعني هذا ما شيء اسمه مؤقت، إحنا اليوم في 2026 عاد.
1: أي نعم، وهم بعد مادين بيب غاز من البير، أول حفر اللي هم حفروها باقي ون إلى المحطة اللي معها مني في المرادي تابع أوكسيدنتال، والحفرة الثانية اليوم يشعلوا فيها النار والدخان، يعني صار يمكن اليوم ثالث يوم من شعلوا النار فيها، والحفرة الثالثة اللي هي الحين حاليا الجهاز الرج شغال فيها، اللي هي تبعد عن منازل تقريبا يعني بالكثير، يعني إذا كان بالكثير 600-700 متر، 650 متر.
0: فأنتم متأثرين يعني دامنها قريبة منكم بهالطريقة؟
1: متأثرين من الدخاخين والروائح والإزعاج، و يعني تعرفوا أنتم تأثيرات أجهزة الحفر يعني وما يخلصها.
0: طبعا أعتقد كان لكم تواصل مع مكتب الوالي، صح؟
1: نعم، في تواصل.
0: شو قلتوا له؟ شو بلغتوا؟ نعم،
1: والله بلغنا، حتى سعاد الشيخ شاف المكاني،
0: زار المكان، يعني
1: زار المنطقة، ومشايخ ومسؤولين الشركة، شركة أوكسيدنتال، ويقولون إن شاء الله بيشوفوا الحل يعني اللي هو السليم، ولكن حنا خوفنا يعني تأثير الروائح هذه وتسربات للغاز وشيء يعني لنا وللأهالي والمواطنين، وبين بعض من يعاني من أمراض مزمنة، هذه يعني تأثير المواطنين.
0: كم تقريبا يعني تقدر لي عدد البيوت اللي موجودة في ذي المنطقة واللي هي قريبة من هذه المنصات الحفر؟ تقريبا كم عدد البيوت؟
1: والله تقريبا 7 منازل.
0: 7 منازل موجودة قريبة.
1: نعم.
0: منها. طيب
1: نعم.
0: لما كانت في الزيارة وعدوكم بحلول معينة، مثل شو الحلول مثلا؟ هل قالوا شيء قدامكم؟
1: والله ما في شيء حلول على شيء، لكن يقول إن شاء الله بنعالج الوضع و الخدمات اللي طلبوها بنوفرهن، ولكن لحد الآن ما صار فيه شيء.
0: طيب في سكن عمال بعد موجودة قريب هذه المنصات ولا في مكان ثاني؟
1: لا، سكنات الموظفين لتابعات الشركة بعيد عن الجهاز، يعني ما خلوهم هم قريب من الجهاز، أساس يكون حب نقول يعني نفس مسكنهم قريب من الحقل أو قريب من جهاز الحفر، لا يعني يمكن يبعد أكثر عن 5 كيلو تقريبا أو 5 كيلو من مكان الحفر إلى المخيم هذا اللي هو تابع للسكنات موظفين الشركات. نعم،
0: بعدينهم يعني.
1: نعم،
0: بعدينهم شوية.
1: بعدينهم نعم، بعيد عن الجهاز وعن الروائح بعيدة.
0: نعم.
1: لكن حن قربوا معنا يعني هم جاوا عندنا ما ان حن جينا عندهم. جد هذه منازلنا من فترات طويلة هلنا هذه مساكنهم.
0: ساكنين من فترة طويلة أنتوا في هذه المنطقة؟
1: نعم نعم من زمان ركاب هلنا يعرفون هني ساكنين هذا مسكنهم. يعني فترات طويلة.
0: نعم جددتوا المطالب مرة ثانية ونقول أكيد صوتنا لصوتكم وإن شاء الله تعالى يقولكم حل بإذن الله.
1: الله يجزيكم خير. والله جددنا حل رسائل وسوينا عدة رسائل ولكن ما شاء الله حد الله وعود بس. والكل يسعى معنا مشايخ جزاهم الله خير ما قصروا وأعضاء مجلس الشورى وسعادة الشيخ الوالي والي بهلة والشركة نفسها مسؤول الشركة يوعدوننا ولكن لحد الآن ما رأينا شيء يعني لم نرى شيء واضح.
0: إن شاء الله يكون في شيء واضح وتشوفوا الأشياء الإيجابية إن شاء الله كنوع من ردة الفعل من الشركة أو حتى من الجهات الأخرى ذات الصلة. شكرا لسليمان الدرعي.
2: كل الأسئلة
3: كل الأسئلة
2: كل الأسئلة على هلا أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: تطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق ميثاق للصيرفة الإسلامية، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.mithaq.om.
1: مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.
2: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
3: حالة الطقس صحو إلى غائم جزئياً على سواحل محافظة ظفار، وصحو بوجه عام على باقي محافظات سلطنة عمان. احتمال تشكل السحب على جبال الحجر. فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى، وتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
0: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.
4: في مسندم على 102.8 هلا اف ام، مزاجك بالعربي.

0: باقي ساعتين على برنامج هلا كافيه. هلا كافيه.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا وحد أقصى لسحب النقدي قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.
3: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
4: كل الأسئلة.
5: كل الأسئلة.
4: كل الأسئلة. كل الأسئلة على هلا اف ام.
5: كل الأسئلة.

0: يسعد الله مساكم بكل الخير متابعين إذاعة هلا من برنامج كل الأسئلة. أجدد التحية المسائية لكم وأمسي أيضا على ضيوفي الكرام، وهذه المرة ضيفي البروفيسور أحمد عبد المنعم، وهو أستاذ علم الفيروسات بقسم الأحياء الدقيقة والمناعة بكلية الطب والعلوم الصحية في جامعة السلطان قابوس. وبالتأكيد حديثنا راح يكون عن سلالة الأنديز أو بعض الفيروسات المشابهة. مساك الله بالخير بروفيسور، وحياك الله معنا في إذاعة هلا اف ام.
1: يا أهلا وسهلا.
0: حياك الله بروفيسور. يعني مع خلينا نقول دخولنا لفصل الصيف، وقلنا يمكن حتى مع الـ يمكن الظروف اللي صايرة، ولكن الناس تسافر وحركة السفر يمكن بعدها موجودة على الأقل بالنسبة لنا إحنا هنا. فبالتالي خلينا نتكلم عن الخطورة المتوقعة، أنه مدى الإمكانية أنه مثل هذه الفيروسات تنتقل فعلا بشكل سريع وتوصل لعندنا مع وصولنا لفصل الصيف.
1: خلينا أقول الأول أن خلينا نكون أكثر تحديدا إذا سمحتي لي.
0: فضل.
1: لو بنتكلم على الفيروسات أو الفيروس الحالي اللي هو بيشغل الرأي العام، هو فيروس الهانتا أو من سلالة أنديز تحديدا، وهذا الحضرتك، وهو فيروس بينتقل للإنسان من القوارض. هو فيروس موجود من قديم الأزل، يمكن من 960 سنة قبل الميلاد هو موجود، وفي منه نوعين بيسموه الهانتا للعالم القديم، وده موجود في جنوب شرق آسيا، وفي الهند العالم الجديد زي ما بيقولوا ده في موجود في الأمريكتين، وبيتميز ب يعني حالات بيؤدي إلى حالات وفاة عنيفة ممكن تصل إلى 50%. الفيروس اللي هو اللي بصدد المكالمة دي أعتقد هو الفيروس أنديز، وهو ظهر في حالات في سفينة زي ما احنا عارفين طلعت من الأرجنتين.
0: نعم.
1: والسفينة دي فيها 7 حالات، يعني كان فيها حوالي 149 شخص من 23 جنسية مختلفة. فيهم 7 حالات عليهم مشكلة، الحالة 3 منهم توفاهم الله، وواحد في العناية المركزة، وحالتين أخرتين موجودين برضو، وواحد تم تشخيصه بعد مغادرته للسفينة. يعني القصة كلها هي 7 حالات في الوقت الحالي. وجود أو الفيروس عشان هو مفيش موانع أو حواجز لدخول الفيروس أي مكان، إلا في حالة الفيروس اللي احنا فيه ده هو العائل الأساسي للفيروس، والعائل الأساسي للفيروس هنا هو مش موجود عندنا في عمان، هو فأر الأوز طويل الزيت، وده العائل الأساسي لفيروس أنديز تحديدا. لكن بالفعل في عمان كثير من القوارض اللي هي ممكن تكون عائل لفيروس الهانتا من النوع الثاني اللي هو أقل خطورة على حياة الإنسان.
0: نعم. طيب دكتور أو بروف، يعني أنت ذكرت في مقدمتك أنه هذا الفيروس يعني موجود من مئات السنين. طيب إيش اللي يخلي الموضوع يرجع مرة أخرى للواجهة، مثل حتى ما صار في كورونا؟ يعني أذكر لما كنا يعني في البدايات كان يقول لك أن هذا الفيروس موجود ومكتشف في عام كذا، لكن فجأة صار وباء عالمي. فأقصد إيش المحفزات؟
1: هو بص حضرتك، هو الفيروسات موجودة، هي مخلوقات زينا بالظبط، ربنا خلق الفيروسات للدور يحدده الله عز وجل، فهي موجودة تمام. وفي بعض الفيروسات بتكون في كائنات معينة وتنتقل للإنسان على سبيل الصدفة زي ما بيقول، ولكن الفيروس الحالي اللي احنا بنتكلم فيه هو الفيروس الوحيد من فيروسات الهانتا اللي عنده القدرة للانتقال من شخص لآخر. يعني جميع فيروسات الهانتا اللي احنا ذكرناها هي لا تمتلك تلك القدرة، اللي هي ما بتتنقلش من شخص الآخر، ولكن هي بتنتقل من القوارض، من فضلات القوارض أو لعبها أو عزكم الله أبوالها تمام، أو عضة من فقر. دي الحاجة الوحيدة اللي أو الأساليب الانتقال للإنسان في جميع فيروسات الهانتا، نستثني من ذلك فيروس واحد بس منتشر في أمريكا الجنوبية وهو الأنديز فيروس، هو اللي سبب المشكلة. تمام. فهي دي الأثار الموضوع، ولكن الرسالة اللي احنا بنحب نوصلها إن هو لا ينتقل بسرعة مثل فيروس مثلا الكورونا، الكورونا بينتقل او الكوفيد 19 بينتقل، هو فيروس تنفسي بشري ينتقل بسرعه بين البشر، لكن الفيروس ده هو ما زال فيروس حيواني ينتقل بالصدفه الى الانسان، واذا انتقل الى الانسان يستلزم يعني ازدحام او اماكن مزدحمه زي اللي كان موجود في السفينه وناس قاعده مع بعضها فترات طويله، فالشخص المريض اكيد هيأذي الاشخاص اللي حواليه.
0: طيب بروف، يعني هل معنات هذا الكلام انه نحن ما لازم كثيرا نخاف ونقلق؟
1: نعم، احنا الحمد لله ما فيش عندنا وسائل تقلقنا، حتى مش ده كلام انا لوحدي، ده كلام جميع خبراء الفيروسات الموجودين حول العالم ومنظمة الصحة العالمية بتقول ان الوباء لا يرقى ان هو ينتقل الى وباء عالمي، ولا يجب ان يكون هناك لغط حول الموضوع او قلق عالمي حول الموضوع، لان الفيروس تم احتوائه في السفينة والناس تحت الحجر الصحي بشكل او باخر، وبيفضلوا تحت الحجر الصحي لمدة 6 أسابيع، حتى الناس اللي هي رجعت واصيبت بالمرض، فحتى العائل الاساسي المسؤول عن اللي بيكون فيه فيروس أندس تحديدا مش موجود لا في أوروبا ولا عندنا في عمان ولا في جنوب شرق آسيا، في الصين عوائل مشابهة، لكن بالنسبة لنا احنا في عمان وفي أوروبا مثلا العائل اللي هو خاص بأندس تحديدا موجود بس في أمريكا اللاتينية.
0: نعم جميل. طيب نحن نعرف أنه أيضا وجهات السفر تختلف عند الناس، لكن خليني أسمع منك أيضا بروف، لو في حد ناوي مثلا يروح صوب أمريكا الجنوبية اللاتينية والمناطق اللي تشتهر بوجود العائل هذا، وخلينا نقول يعني كنوع من الاحتياط فقط، شو ممكن تقول له؟
1: طيب خلينا نقول أي أماكن منتشر فيها الأماكن اللي هي الحقول والمزارع والكلام ده يجب تجنب زيارتها بشكل أو بآخر. المدن الأساسية ما عندناش مشكلة فيها، لان اللي هيقيم في فنادق هيقيم بين المدن، ما فيش اي مشاكل بشكل او باخر. لو في حاله ان الفيروس كان موجود في الدوله وليكن الوجهه اللي هو رايحها مثلا الارجنتين او البرازيل او بعض او شيلي او الدول اللي هي منتشر فيها اندس تحديدا، بيبقى في انذارات مبكره لانتشار المرض، فهو حتى في الدول دي ما المرض ما بينتشرش سريع ما بين البشر زي ما احنا اتفقنا انه بيستلزم وجود البشر مع بعض فترات طويلة في اماكن مغلقة فترات طويلة، لكن فبالتالي ما فيش قلق ولا في تحذير من منظمة الصحة العالمية الى وقتنا الحالي اللي احنا بنتكلم فيه لمنع السفر للدول اللي فيها الفيروس بشكل او باخر. لكن لو احنا رحنا الدول دي بشكل او باخر احنا بنتابع النشاط الاخبارية لو في انتشار للمرض في الدولة.
0: نعم.
1: في الاماكن المغلقة بنلتزم فيها بالاجراءات الاحترازية او نتجنبها بشكل او باخر مع المزدحمة، وفي نفس التوقيت لو في تخييم او زيارات لاماكن ممكن يكون فيها الفيران منتشر او القوارض منتشرة بشكل عام، يجب ان يبقى الاطعمة تبقى تمام متغطية كويس، المية تبقى مياه مثلا معدنية أو خلافه، يبقى في الوسائل الصحية العامة بدون أي نوع من أنواع التحذيرات الشديدة اللهجة زي ما بنقول.
0: طيب بروفيسور، يعني هل هناك شيء لافت في الدراسة اللي نشرت في ذا لانسيت حول الفيروس هذا؟ هل في شيء يعني وقفت عنده؟
1: هو بصي حضرتك، الدراسات اللي هي منتشرة حوالين أندز من منذ ظهوره، هو أندز مش جديد على فكرة، أندز موجود من سنة 1995 تمام، وفبالتالي منذ اكتشاف الفيروس سنة 1995 هو اكتشفوا بعديها ان بيحصل انتقال، هو السلالة الوحيدة من فيروسات الهانتا اللي بينتقل من إنسان إلى آخر ولكن في نطاق محدود. طيب ايه القصة في الفيروس ده؟ في داتا تنوع بيولوجي، يعني ده تنوع بيولوجي ما نقدرش نقوله في حاجة بتميزه عن غيره قوي الا في قصة الانتقال دي، هو عنده تنوع بيولوجي لان الفيروس بيتأقلم حوالين الطبيعة ومأمور من الخالق انه يبقى في الطبيعة فبالتالي بيحاول يبقى. ايه القصة؟ القصة ان لقوا ان الافرازات اللي موجودة في الفيروس او جزيئات الفيروس موجودة في لعاب الاشخاص المصابين بكمية اكبر من السلالات الهانتا الاخرى تمام، وده ممكن تزود قدرة انتقاله بين البشر بشكل أو بآخر.
0: نعم.
1: لكن إلى الآن لا يوجد يعني تحذيرات أو حقائق علمية بتقول إن الانتقال ما بين البشر انتقال سريع، هو ما زال انتقال محدود للغاية ويمكن السيطرة عليه بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. بروف شكرا على وجودك معنا اليوم في هلف، مبارك الله فيك. شكرا لأستاذ علم الفيروسات بقسم الأحياء الدقيقة والمناعة بكلية الطب والعلوم الصحية في جامعة السلطان قابوس للبروفيسور أحمد عبد المنعم.
2: كل الأسئلة،
3: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة على هلف أم
3: كل الأسئلة.

0: قانون العمل يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، ومع ذلك يجوز أن يكون العقد محررا بغير اللغة العربية على أن ترفق به نسخة محررة باللغة العربية يعتمدها طرفا العقد. وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب، جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ويجب أن يتم اعتماد العقد من الجهة المختصة. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.
1: كل الأسئلة.
2: كل الأسئلة.
1: كل الأسئلة. كل الأسئلة على هلا أف أم.
2: كل الأسئلة.

0: حياكم الله متابعينا الكرام في برنامج كل الأسئلة عبر هلا اف ام. وهذه المرة متابعينا نقف على موضوع شكاوي المواطنين من الدخان والروائح المنبعثة في اسناو، وكيف تعامل ايضا ممثل الولاية في مجلس الشورى مع هذه الشكاوي. ارحب بسعادة الدكتور محمد بن ناصر المحروقي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية اسناو، مساك الله بالخير سعادتك.
1: مساء النور وسرور، اهلا وسهلا أخت خلود،
0: حياك الله. سعادتك كتب طبعا تغريدة حول هذا الموضوع، ولكن ما يمنع أن نعود بالموضوع إلى أصله ونخبر السادة المستمعين أكثر عن هذه الإشكالية وكيف تابعتها منذ البداية. تفضل.
1: نعم طبعا، هو بالنسبة للانبعاثات الدخانية اللي تصير بين وقت وآخر في ولاية سناو وكذلك في يعني بقية الولايات العمانية، هذا ما شيء جديد. يعني موضوع تطوير هذه طريقة التعامل مع المخلفات، يعني لازلنا في المرحلة الأولى منها. هناك يعني توجه حكومي للتعامل الدقيق مع هذه الظاهرة والاستفادة منها. هي يفترض على أن هذه النفايات تكون يعاد تدويرها وتعالج بطريقة معينة بحيث أنها تكون ترفد الميزانية العامة ولا يتم التخلص منها بهذه الطرق البدائية التي تجلب أمراض وتسبب مشاكل كثيرة جدا بمشاكل بيئية. فنحن الآن على أعتاب الانتقال من المكبات العشوائية إلى منظومة متطورة هندسية تحقق الاستدامة البيئية والاقتصاد الدائري. يعني بالنسبة للملحوظة هذه اللي حدث، شيء لاحظته يعني رأيته بنفسي في ولاية سناو وتحققت من بعض المواطنين على أن هذه ظاهرة يعني المتكررة، الانبعاث الدخان هذا الذي يخرج بهذه الطريقة يعني غير المقبولة وغير الحضارية.
0: نعم، طيب كيف تابعت شكاوي الناس؟ يعني أنا بعرف الخطوة اللي قمت فيها سعد الدكتور بعد ما وصلتك شكاوي الناس حول هذا الموضوع.
1: بطبيعة الحال أن الموضوع موضوع يعني عاجل وموضوع يحتاج إلى التعامل السريع معه، وخلي يكون أيضا التأثيرات حقيقة يعني بسحابة الضخمة اللي رأيتها من شرق سناو إلى غرب سناو كاملة وعلى مدى أكثر من ساعتين. ووجدت على أن أيضا من بين الطرق المتاحة، يعني ليست الطريقة الوحيدة لكن من بين الطرق المتاحة هو الكتابة عنها.
0: نعم طيب، هل زرت الموقع نفسه سعد دكتور؟
1: ما يحتاج أزوره، الموقع واضح جدا. نعم. يعني على بعد 10 كيلو واضح، وصورت أنا صورت على بعد تقريبا 3 كيلو صورة ملتقط الصورة، فما يحتاج زيارة. نعم. الموقع على أساس أتحقق على الدخان ولا دخان، لا هذه سحابة ضخمة. نعم. من الدخان لمدة فوق ساعتين، يعني كنت أتابعها وأنا طلعت من سناو وظنت تواصلت يعني. نعم. يعني تم يعني جلست مدة هذه السحابة.
0: نعم، الآن الوضع الحالي شو اللي يتطلب الموضوع أيضا سعادتك من جديد عشان الناس تعرف؟
1: يعني تعاملت مع الموضوع وراحت وتحققت يعني من المصدر، وجلست على أنه تصرف فردي، وكما أخبرني سعادة الشيخ نائب والي سناو على أنهم الآن يتحققون يعني من الشخص الذي قام بذلك. وايضا هناك اقوال على ان هناك ما طبعا ما من جهه سعاده الشيخ سعاده النائب الوالي، لكن من بعض المواطنين يعتقدون على ان هناك عماله وافده تتخلص من الاطارات بهذه الطريقه العشوائيه. فحقيقه الموضوع يحتاج تدخل يعني من الجهات المختصه، تدخل حاسم، تدخل قوي يعني يقضي على هذا الموضوع. وخاصه ان في هناك في طريقه يعني رسمية وفي طريقة معتمدة للتخلص من هذه النفايات. يعني
0: نعم، يعني صار تنسيق بينك وبين عضو المجلس البلدي سعادتك، بما أنه الموضوع أيضا أكيد يعني يهم كل الناس وعلى رأسهم يمكن عضو المجلس البلدي
1: في هذا الموضوع في هذه الحالة. نعم. كانت حالة يعني سريعة مستعجلة. نعم. وتصرفت معها بسرعة.
0: نعم، شكرا جزيلا لسعادة الدكتور محمد بن ناصر المحروقي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية سناو.
2: كل الأسئلة
3: كل الأسئلة
2: كل الأسئلة على هلا أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: مدرسة السلطان 49 عاماً من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليماً واسعاً ومتوازن يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.
1: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة،
1: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هلا أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: وآخر الأسئلة في حلقة اليوم مستمعينا، من كل الأسئلة نبغى نتحدث عن الشركة اللي كانت تنفذ مشروع الطرق الداخلية في السويق، وهذه المسألة بالتأكيد كيف أصابت الأهالي بالإحباط بعد ما اختفت، وبعدين طبعا تم سحب المشروع من هذه الشركة. والحديث هذه المرة مع غريب المشيفري، وهو من أهالي الشريط الساحلي بولاية السويق. مساك الله بالخير أستاذ غريب، حياك الله معنا في إذاعة الأفم.
1: مساء النور أستاذ الكريم، مسائك ومساء الجميع الأخوة المعنيين بهذا البرنامج، وأشكركم جزيل الشكر أول شيء على تسليط الضوء على هذا على موضوع شريط على موضوع يعني الطرق الداخلية في شريط أو قرى شريط الساحل بولاد السويق يعني.
0: طيب يعطيك ألف عافية طبعا، وهذا واجبنا. أستاذ غريب خليني أرجع للبداية، تم الإعلان عن أنه في شركة راح تكون منفذة لمشاريع طرق داخلية في السويق، تتذكر طبعا أنت هذا الخبر، وتتذكر أيضا تفاؤل الناس بالموضوع وترحيبهم، صحيح؟
1: حقيقة يعني في بداية الأمر يعني أهالي المنطقة صراحة بعد معاناة، يعني بعد معاناة بمطالبة بعمل طبعا هذا المعاناة شوف بدأت على سبيل المثال بعد ما بدأ في طريق الباطن الساحلي، وتم يعني عمل تم رسم مخططات جديدة للمناطق التي تأثرت في طريق الباطن الساحلي، فالعديد من أهالي المنطقة طبعا قاموا طبعا تم بناء منازل جديدة يعني وفق الرسومات والمخططات الحديثة يعني هذا، لكن تخلل هذه الأماكن يعني عدم وجود طرق معبدة في المنطقة، فاستمر الأهالي في هذه المناطق يطالبوا طبعا من خلال مكتب الوالي ومن خلال البلدية على أساس أنهم يعني حطوا نصيبهم من الطرق الداخلية اللي هي أساسا كانت تحددها الولايات، يعني في كل سنة حالة مضن مبلغ معين لشق طرق داخلية المناطق، واستمرت طبعا المطالبات من تقريبا 2016 أو زيادة يعني. في الأخير يعني صراحة حقيقة استبشروا هذه المنطقة يعني وفرحوا بعد ما شاهدوا أبصروا النور يعني بوجود موظفين وعمال يعني شركة ترسم الطرق، وبدأت حقيقة في رسم معالم الطريق وبدأت في حفريات الطرق، لكن هذا الفرح للأسف ما تكملت يعني. فجأة في يوم من الأيام اكتشفوا أن الشركة اختفت عن الوجود وتركت الحفريات مثل ما هي كانت عليه، وهذا حفريات طبعا سببت يعني معاناة كارثية لأهل المنطقة حقيقة يعني. بداية المعاناة هذه تمثلت في يعني إنما بعد ما عملوا الحفريات فصارت يعني مستويات الطرق نازلة عن مستويات المنازل، في بعض المناطق تقريبا ما يقارب متر أو متر ونص، عفوا من نص متر إلى متر تقريبا. هني يعني تولدت معاناة أخرى جديدة يعني إضافت للمعاناة السابقة. المعاناة هذه بداية عسى الإنسان ينتقل من مركبته إلى منزله، هذا يحتاج له يعني سلم عساس أن يروح، فبالنسبة للأشخاص لو احتياجات الخاصة خاصة اللي هم يعتمدون يعني في حركتهم على الكراسي أو المقاعد المتحركة، هذا سبب لهم إشكالية وكارثة، لأنه صار عساس ينتقلوا مثلا إذا يريدوا يقضوا بعض الحوائج أو أنهم ينتقلوا إلى للذهاب إلى المراجعات الطبية أو للمواعيد الطبية، لابد من أن يستعينوا بأشخاص آخرين حتى يحملوهم من عتبة باب منزلهم إلى السيارة، لأن صارت مركبات في مستوى منخفض عن مستوى المنزل، وفي أيضا ومن الصعوب بمكان أيضا صعود المركبة ودخول المركبة إلى المنازل، لأن أساسا الطرق ما عملوا يعني مثل ما تقول مخارج أو مداخل حتى أنها تساعد الناس لدخول منازلهم يعني.
0: نعم.
1: هذا كان السبب أيضا من ضمن المشاكل وأيضا الصعوبات اللي عانوا من أهالي المنطقة، أيضا كبار السن اللي هم يعتمدون أيضا في حركتهم على الكراسي، سواء الكراسي المتحركة أو على المقاعد المتحركة عفوا، أو حتى هم الأشخاص اللي هم أساسا يعتمدوا على أنفسهم، لأن كانت في صعوبة لأنك أنت على أساس أنك أنت تروح تذهب إلى المركبة أو إلى السيارة تحتاج لك يعني مساعدة خاصة. الجانب الآخر أيضا من ضمن الأشياء التي تمثلت أيضا نقل الأغراض من وإلى المنزل أصبحت فيه صعوبة كثيرة. الشيء الآخر في الأنواع الأخيرة يعني أو في المنخفض الأخير صارت أمطار طبعا على الشريط الساحلي، وهذه الأمطار سببت أيضا كارثة أخرى زيادة، وهي أيضا الكارثة التي تمثلت في وجود تجمعات مالية في نفس في حفريات الطرق يعني. الشيء الآخر هو الأكثر خطورة ان الاسلاك الكهربائيه اللي كانت ممتده في البين يعني من مجمعات الكهرباء الى المنازل، وايضا نفس الشيء بالنسبه ما يتعلق بخطوط اسلاك خطوط الانترنت والهواتف، وايضا خطوط انابيب خطوط الانابيب الماء خطوط الماء الانابيب خطوط الماء، هذا نفس الشيء الشركه اثناء عملها طبعا اثناء الحفريات قامت ايضا بعمل يعني باصابه بعضهم باضرار لدرجه ان صارت في اثناء الانوال من الاخير صار في بعض يعني بعض الشوط الكهربائي يعني بعض التماسات الكهربائيه لحد وانقطع في الكهرباء في بعض المنازل يعني. ايضا انقطاع الانترنت استمر فتره يعني اكثر من مره لما تم عرقلته من قبل الشركات الاتصال. كل هذا المعاناة وللأسف الشديد يعني كل ما يعني راح عدد من المواطنين طبعا حاول انهم يعني يتواصلوا مع البلدية ومكتب الوالي وكذلك ايضا يتحاول التواصل مع معنيين يعني في مكتب المحافظ، ولكن للأسف الشديد الآن اكثر من 3 شهور او 4 شهور والمعاناة ما زالت مستمرة يعني.
0: نعم يعني انا بس اريد اعرف منك لما تقول لي ان الشركة اختفت، كيف يعني اختفت؟ يعني نبغى نعرف انه شو اللي صار اصلا.
1: الشركه كانت تشتغل في شقه الطرق وعملت الحفريات كمرحله تمهيديه للشارع لرص الشارع. بعد ما عملت الحفريات وعملت المراحل التمهيديه فجاه اختفت، احنا ما نعرف كمواطنين السبب، بعض قال تم انتقلت الى استكمال العمل في مناطق اخرى مختلفه يعني. فيما بعد طارت المدة، بعد ما طارت المدة راح يعني بدأت الاستفسارات تكثر، راح احد من الاخوان يسأله وكان حتى اخر سؤال اظن كان مع المعنيين في مكتب المحافظ فقالوا ان الشركه المسنود لها المشروع تم سحب عنها المشروع لانها ما كانت يعني ما كانت تعمل وفق المواصفات اللي يفترض انها تعمل يعني المطلوبه منها يعني او خالفت يعني عقد المناقصه. بالتالي هني الاشكال السؤال كان يطرح نفسه يعني اذا هل هذه الشركه لاول مره تسند لنا مثل هذا النوع من المشاريع وبالتالي المعنيين يعني في مكتب المحافظ ما كانوا يعلموا عنها، أما أن هذه الشركة سبق أن تم سنادها عدد من المشاريع وبالتالي أنهم هم يوميا سلموها المشروع ما كانوا يعرفوا عن هذه الشركة إذا كانت هل تقوم بعملها بالشكل الصحيح ولا لا. إذن السؤال الآخر اللي كان يطرح المواطنين دائما إذا الشركة تم سحب من المشروع ما كان من الأولى ويفترض من المعنيين أيضا أنهم هم يحاولوا بقدر المستطاع الإسراع في إيجاد يعني حل آخر لمعالجة هذه الإشكالية وهذه المعاناة اللي يعانوا منها الناس الآن.
0: يعني هذه كلها أسئلة مشروعة فعلا ومطروحة أستاذ غريب. اليوم بعد ما تم إعلان سحب المشروع من المقاول، هل من ضمانات تعتقد حقيقية ممكن أنه يتم تقديمها للأهالي بحيث أنه ما تتكرر نفس الإشكالية مرة ثانية؟
1: والله بحسب المعنيين حسب ما شفت التحقيق أنا في جريدة عمان إذا بنفس الموضوع أن المدير العام المسؤول عن المشروع تحدث عن أنهم الآن في صدد دراسة لإسناد المشروع لشركة أخرى، يعني نتكلم عن صدد دراسة الآن المعاناة المواطنين يعني استمرت 4 شهور وصدد دراسة ربما يأخذ الأشهر زيادة، فهني أيضا المواطنين يعني صراحة يعني بأمان المواطنين يعني بمتعظين يعني من هذا الجانب لأن هذا يعني يحسوا أن يعني هل ما نقول في تقصير لكن في بطء يعني أيضا يعني في اتخاذ الإجراءات السريعة في مثل معالجة مثل هذا الإشكال، لأن على سبيل المثال لو قدر يعني الآن عندنا كبار السن لهم عندهم المواعيد الدورية في المستشفيات والمراكز الصحية والمجمعات الصحية، هذا الأشخاص يعني نقل انتقالا من المنازل إلى مركبات يسبب لهم معاناة كثيرة جدا جدا. لا تنسى أن الآن إحنا مقبلين على الصيف ودرجة الحرارة تصل يعني مع تقريبا ما يقارب 50 في بعض الأحيان ناهيك على الرطوبة العالية في المناطق الساحلية، هذا كله أشياء تؤثر حتى على المركبات تأثر حتى على الأشخاص، بالتالي كانت المركبات موجودة في المنازل في مظلات يعني وفي أماكن مهيئة يعني تحمية من أشياء كثيرة. هذا خسائر راح تضاعف على المواطنين، فأنا نلتمس يعني والمواطنين يعني يتمنوا من المسؤولين يعني على الأقل يعني إيجاد حلول ومعالجات سريعة لمثل هذا الموضوع وأيضا دراسة الموضوع بحيث أنه ما يتكرر مع آخرين يعني.
0: نعم أنا أشكر وجودك معاي لغريب المشيفري من أهالي الشريط الساحلي بولاية السويق.
2: كل الأسئلة كل الأسئلة كل الأسئلة على هل أف أم
3: كل الأسئلة

0: الحين وفي أي مكان في العالم تقدر تسمع هلا أف أم في كل وقت. حمل تطبيق هلا أف أم في الأبل والأندرويد وكون معنا في كل مكان وزمان.
1: هلا أف أم
2: مزاجك بالعربي بالعربي بالعربي.
1: هلا أف أم.

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على هلا.

0: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبتضاعف فرصك، استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
1: أي مواطن من حقه أن يقول اللي يريده، لكن الدولة وجدت لتنظم هذا المواطن.
2: 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. المعيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي.
3: كانوا الموظفين يطالبوا أجازة سنوية وفق القانون، أصحاب العمل كانوا يرفضوا يعطوا أجازة سنوية.
4: كان تقريبا ما يقارب 10 حالات طلاق يوميا في كورونا، بعدين الأرقام نزلت بس صارت تتزايد بنسب معينة.
5: كل الأسئلة.

الاف ام. باقي نص ساعة على برنامج هلك.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا اف ام. باقي ربع ساعة على برنامج هلا كافيه.

في بيوت الجود العمانية، الخير يفيض والبركة تحل. اجعلوا من فائض طعامكم أثرا يمتد وجودا لا يرد. حملوا تطبيق دائمة الحين وشاركونا في نشر الخير. مساهمتكم اليوم هي استثمار في استدامة النعم ووفاء لفضل الله. أو يمكنك التبرع عبر الرقم 92247 وكن سببا في غرس بركة لا تنقطع. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائمة بالخير.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
2: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
1: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
2: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
3: الصفا. بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
4: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 220-00-9004.
5: دار الأوبرا السلطانية مسقط تقدم حفل آلة الأورغن يوم الاثنين 11 من مايو الساعة 7:30 مساء في دار الأوبرا السلطانية مسقط. استمتعوا بأنغام آلة الأورغن المهيبة مع الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية وكورال أطفال دار الأوبرا السلطانية وسط تجربة موسيقية مؤثرة وقوية. التذاكر متاحة الآن عبر roh.org.om.
6: تثمير تكشف أول فصول مدينة الثريا بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في المعرض العقاري من 10 إلى 13 من مايو. تفاصيل تعرض لأول مرة.

0: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا
0: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. هلا كافيه، جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع أماني علي على هلا اف ام.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساءات الأحد، وأكيد مشوار هلا كافيه توه يبتدي من 5 إلى 7، إحنا معاكم على الهواء. دروب السلامات من أهلي الجميع، الله يحفظكم. وعلى 9352 7 شاركونا كل اللي يدور في بالكم، ففضولنا يا حي الله مرحبا.

0: التطبيق أسرع طريق. استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق ميثاق للصيرفة الإسلامية، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.mithaq.om.
1: فازت أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان. تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة. أوريدو، طور عالمك.

يقولوا أن الأغنياء مش بس بالحظ صاروا أغنياء، وإنما هناك عادات يسوونها يوم الأحد بالذات. مثلا عصر الأحد بالضبط وش بتكون ماديا بعد 5 سنوات؟ هذه 10 عادات يسوونها يوم الأحد، ناس تبني ثروة بهدوء. إيش هي يا ترى؟ يسوون مراجعة أسبوعية الفلوس، نص ساعة بدون دراما، ويشوفون وش داخل وش طالع وهل الهامش يكبر ولا يقل. العادة هذه تسوي أكثر من أنك تتابع محتوى مالي بشكل سلبي لمدة شهور. أيضا يقرون شيء يرفع قيمتهم بالسوق، مش تسلية عشان ميزة اللي تقراها لحد بالطبقة يوم الأثنين. فدايما يضيفون مهارات غيرهم، يعني للحين ما عندهم، يركز إيش المهارة اللي ما عنده وبيضيفها له. ليش يوم الأحد؟ ما أعرف ليش ما بالأثنين. طيب أيضا يتصلون على شخص قاعدين يتعلموا منه، مش مسألة سوالف ووقت بغير جودة. يعني لازم توصل بناس توصلك لمكان زين. أيضا يراجعون هدفهم الأساسي ويقارنون هل جدولهم فعلا يدل أنهم ماخذين بجد. تقويمك هو أصدق وثيقة مالية عندك. يتجهزوا اليوم الأثنين، ما ينتظروا ويردون فعل أو أن الأثنين يكون عشوائي بقرارات عاطفية، وإنما الأثنين المخطط له بقرارات استراتيجية. يسوا أيضا شيء يحبونه ويكون مجاني، فالثروة ما تعني أنك تأجل ساعاتك، أنك تعرف تستمتع بدون ما تصرف، وأيضا هذه مهارة. يكتبون درس مالي واحد من أسبوعهم، بس واحد، وهذا اللي يفرق معاهم ويتحسن، أنه كل أسبوع يكون في مهارة جديدة بنحسنها بنعدلها. أيضا يراجعون استثماراتهم بدون ما يلمسونها، يشوفون بدون ما يتهورون، والتحكم بالنفس هذا من أغلى الأصول. وأخيرا أكيد أنهم يناموا زين، بس قراراتك تعتمد على النوم، وقراراتك أيضا هي اللي تحدد فلوسك. خبروني أنتوا برأيكم كيف الواحد ممكن أن يصنع ثروة، إيش العادات اللي المفروض أن يتبعها عشان يصنع ثروة. أيضا إحنا عندنا اليوم ضيفنا ناشط في الاستثمار، وأيضا لديه مهارات وخبرة كافية في مسألة الاستثمار والفلوس. حمزة اللواتي ضيفنا، رجل أعمال وناشط في مجال الاستثمار، رح يكون معنا بعد شوية ورح نتكلم عن كل ما يخص الاستثمار، كيف الواحد يزيد فلوسه، كيف الواحد يدخل السوق، وإيش سالفة الذهب هذه الأيام.

إذن قبل الفاصل الغنائي كنا نتكلم عن عادات يسووها الأغنياء يوم الأحد على وجه التحديد، فمن ضمنها يعني إنه يركز على مهارة بيطورها، خطة راح ينجزها يوم الأثنين. فأنا أسألكم اليوم إيش هي العادات اللي تخلي الواحد ثري. هنا في مشاركة من عند حمد يقول حياة الأثرياء تبدأ في العقل، كل ثروة تبدأ فكرة، مش بفكرة سحرية ولا أمنية هي يمسها للنجوم، بل إيمان واضح ومستمر بأن شيئا أفضل ممكن، ويبدأ يتخذ الاستثمار، واستثمار عقله هو اللي رح يزرع بذرة الثروة. أحييك، وإجابة مرة يعني صائبة. أيضا هنا في مشاركة من عند علي يقول مساكم الله بالخير والنور والسرور، مساءات هلا كافيه. أكيد القراءة بالنسبة لي أمر جدا مهم، وأحد الأشخاص الأغنياء في العالم اسمه وارن بافيت يقرأ بضع ساعات كل يوم لأنه يريد المزيد من المعرفة، فأقرأ عن المبيعات، الاستراتيجيات، تطوير العقل، المهارات الاجتماعية، الاستثمار. أيضا هنا في مشاركة من عند ماريا تقول مساء الخير، يا هلا فيكم. عادات الأغنياء في الإنفاق، الصرف أقل من الدخل، يعني العيش بأقل من الإمكانات، وبالتالي الادخار من الدخل والاستثمار. وأن من عادات أيضا الأغنياء هو وضع أولويات وتحديد الأهداف التي يجب تحقيقها، وبالتأكيد تطوير الذات والمعرفة والمهارات. ضحكتني مآية لصدى كذا ميمز، شخص يبكي وتقول أسوي كل عادات الأغنياء بس إلى الآن أنا من عامة الناس. أنا متأكد أنك غنية بأخلاقك وبمعرفتك وكل شيء حلو. أيضا هنا في مشاركة أخيرة تقول بأن اللي حافظ على صحته وأن العقل السليم في الجسم السليم، وبالتالي أكيد أنه الواحد لما يسوي رياضة يبدأ يصحى من الفير، ويكون عنده نظام للأكل والرياضة والنوم وملتزم به، فهنا أنت تخطيت الكثير، وبالتالي هناك قدرة على أن تصبح ثريا يوما ما.

0: الإنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: عندنا أخبار جديدة من كنتاكي، برجرز الرهيبة وصلوا ب 750 بيسة فقط، متوفرة الآن بنكهاتك المفضلة سوم تاكي والأصلي ودايناميت، اطلبه الآن.

0: خليك معاها الأفهم.
1: المادة 5 من قانون العمل: يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: هلا كافيه مع هاني علي على هلا اف ام.
1: في مشاركة من عند مريم تقول أنا من الأشخاص اللي لما ينزل الراتب أقول هذا الشهر غير بقسمه برتبه، ولكن بعد يومين راقيني بنفس الحال في إحدى الكوفي شوبس ما راح أقول اسمه ومرتين باليوم، ترى ما مقصر فينا غير الكوفي شوبس. الواحد لما بيحسبها بيلاقي إنه الكيف أهم، ولا إيش رأيكم؟ أيضا اليوم يقول لك من العادات اللي يعني مهمة ويتفق عليها المليونيرات ورواد الأعمال بأنه يصحى 5 الفجر، لكن يصحى وعنده سبب يخليه يقوم، مو بس يشيك يعني من حط ستوري ومن راح ومن يه ويلا لازم أركض على الدوام. أيضا أغلب المليونيرات يتفقون على عادة مهمة جدا أنه لا تدخل مشروع مع صديقك اللي يقول لك ثق بي، يقول لك المشاريع هذه بتخرب العلاقات ولا تثق فيه. أيضا يعرفون أن الفلوس تحب الهدوء، اللي كل شيء اللي يعني اللي يصور سياراته وساعاته وفاتورته غالبا البنك يعرفه أنه من أكثر المستثمرين الغير مستثمرين. أيضا المليونيرات عندهم عادة خطيرة، إذا ياهم مبلغ كبير ما يقولوا وين نسافر، يقولوا كيف نخلي هذا المبلغ يجيب مبلغ ثاني. أيضا أغلب الأثرياء شكله يخدعك، تقول أنه إنسان طبيعي وعادي وحالة من حالنا، وهذا هو الثري صدق. أما ليك المنصق على وجهها وكل براندات من راس الريولة حديث نعمة. أيضا المليونيرات يتفقون على أن العلاقات أهم من الشهادات أحيانا، وأيضا ما يضيعوا وقتهم يقارنوا نفسهم بالناس، وعندهم قدرة عجيبة على قول لا، ويتفقون بأن الاستمرارية تكسب الحماس. أحد الأشخاص يقول مساء الخير، بصراحة ما عشنا عيشة المليونيرات وإذا عشناه بنخبركم. إن شاء الله ليش، لأني قاعد أخبركم كيف يعيشوا عشان أنتوا تعيشوا تبدأوا شوية تنطلقوا. أيضا أغلبهم عنده أفكار لمشاريع، ويعرفون أن أخطر مصروف مو القهوة، أخطر مصروف أنك تعيش إنسان يعني تعيش عشان تبهر الناس. ويقولوا أصلا من علامات الثراء الحقيقية إذا حد سألك كم سعر هذا الشيء تقول له والله ما أدري الوالد شراها. صدقوا الصراحة. زين بنروح الحين لفاصل غنائي، بعدها نرجع ونكمل ونشوف المليونيرات واضح اني ما عرفت انطقها كيف عايشين.

0: انزين الحين بسألكم عن اختبار، بنشوف قدراتكم، بنشوف مستقبلكم شوية. هل انتم الاشخاص اللي ممكن في احتمالية، في بوتنشل انكم تصيروا اثرياء ولا لا؟ في دراسة علمية شملت 322 من أغنياء العالم و 128 من عامة الناس، وجدت أن هذه هي عادات الأغنياء في حياتهم اليومية. مستعدين معي في الاختبار؟ يقول لك ممارسة الرياضة بانتظام، إعداد قائمة بالمهام بشكل يومي، النهوض قبل وقت العمل ب3 ساعات، الاستماع إلى مادة صوتية مفيدة في الطريق إلى العمل، القراءة لأكثر من 20 دقيقة يوميا، حب القراءة، كتابة الأهداف، التركيز على تحقيق الأهداف، الاهتمام بالتعلم الذاتي والتطوير الشخصي، تعليم الأبناء العادات الناجحة، وتشجيع الأبناء للعمل التطوعي لأكثر من 10 ساعات شهريا، وتشجيع الأبناء على قراءة الكتب. بصراحة أنا ممكن نقول يمكن واحدة ثنتين بس من هذه العادات، لا أكثر. عندي بوتنشل ولا ما عندي؟ خبروني وانتو كم.
1: تحبني؟

0: ولا
1: عندنا أخبار جديدة من كنتاكي. برجرز الرهيبة وصلوا ب 750 بيسة فقط، متوفرة الآن بنكهاتك المفضلة سوم تاكي والأصلي وديناميت. اطلبه الآن.
2: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي. للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
3: حالة الطقس صحو إلى غائم جزئياً على سواحل محافظة ظفار، وصحو بوجه عام على باقي محافظات سلطنة عمان. احتمال تشكل السحب على جبال الحجر. فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى، وتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
2: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.
4: هلا كافي على هلا اف ام. هلا كافي.

0: الأشخاص يقول أنه سنتين يعني في أمل أنه يصير مليونير. في أمل ليش لا؟ بس أنت جذب الطاقة اعتمد على قانون الجذب. أيضا اليوم أكيد إحنا يسرنا أن نستضيف الأستاذ حمزة ألواتي المهتم بالاقتصاد والاستثمار، وأيضا لديه محتوى متخصص في التوعية المالية والاستثمارية، وبالتأكيد استطاع عبر منصاته الرقمية أن يقدم محتوى مبسط حول الأسواق المالية، الذهب، العملات الرقمية وإدارة الفرص الاستثمارية بأسلوب قريب من الشباب والمستثمرين الجدد، وهذا اللي بنسولف عنه أكثر. ف الأستاذ حمزة موجود معنا هنا في الاستوديو، أهلا وسهلا بك، نورتنا في هلكافيه.
1: مرحبا أماني، وتحية للمتابعين للإذاعة أهل إف إم، ومساء النور.
0: مساء النور. بتأكيد أقول لك مع الأحداث اللي تصير السياسية كل شيء يتأثر حوالينا، فنلاقي الناس يصير عندها اللي هو ذهب، ذهب هو الآمن، فيصير في انطلاقة للذهب بعدين صمت، وبعدها يرجعون لمراقبة الأوضاع مرة ثانية. فليش اليوم المستثمرين يرجعون للذهب في وقت الأزمات والتوترات السياسية أستاذ حمزة؟
1: بالرغم من أنه أختي أماني الذهب خلال الأزمة الأخيرة، الحرب اللي صارت في الخليج، الذهب ترى نزل انخفض ولم يرتفع. نحن نظن أنه نحن فاهمين الذهب، ولكن حتى نفهم الذهب أكثر ينبغي علينا أن نعرف في البداية ما هو الذهب، ولماذا الذهب أصل مهم جدا للتحوط، وما هي الأزمات التي تؤثر على الذهب سلبا، وما هي الأزمات التي تؤثر على الذهب إيجابا. وحتى نبدأ من الأزمة الأخيرة، الحرب اللي صارت في الخليج، هذه الحرب كان لها تأثير أساسي على النفط، أساسي تأثيرها كان على النفط وليس على الذهب. وكما تعلمين وتعلمون أيها المتابعون والمشاهدون والمستمعين أن النفط مسعر بعملة الدولار الأمريكي. صار في اختناق في مضيق هرمز، صارت في مناوشات، صار في إغلاق في مضيق هرمز، بالتالي النفط تصديره لخارج الخليج عبر مضيق هرمز كان صعب أو كان في تحديات. ومع هذا الخوف اللي صار، صارت بعض الدول تخاف تقول يمكن نحن ما نحصل على شحنات النفط اللي طالبينها من دول الخليج. بالتالي القاعدة دائما تقول في الاقتصاد إذا كثر الطلب زاد السعر، فكثر الطلب على النفط نتيجة هذه المخاوف، وهذا كان طلب حقيقة، الدول تحتاج لهذه الكميات من النفط حتى تحرك محركاتها ومصانعها ومولداتها ومحطات الطاقة إلى آخره. ولكن ارتفع سعر النفط، بالتالي ارتفع الدولار.
0: أيوة.
1: اللي صار مع ارتفاع الدولار بهذا الشكل الكبير، كثير من الدول وكثير من الأفراد قاموا ببيع الذهب بدلا من شراء الذهب. ليش؟ لأنه في فبراير، في نهاية فبراير 2026 عندما بدأت الحرب، الأصل الوحيد اللي كان محقق أرباح، والأصل الوحيد اللي كان أخضر يعني كان محقق أرباح خلال سنة 2025 و2026 كان هو الذهب.
0: أيوة.
1: وبداية الحرب كل الأصول انخفضت، الأسهم الأمريكية انخفضت، الأسهم العالمية وفي بورصات شنغهاي وطوكيو والصين وغيرها انخفضت، النحاس انخفض، إلا الذهب كان لا زال إيجابي. فهم قاموا ببيع الأصل اللي هم محققين في أرباح حتى يجمعوا سيولة، يكون عندهم نقود كافية حتى يشتروا الأصول الرخيصة، سواء كانت أسهم رخيصة كانت فيها فرص، أو حتى أنهم يزودوا خزائنهم ومحافظهم بسيولة يستعملوها للحالات الطارئة. أنت اليوم في الحالات الطارئة لما تحتاج تشتري نفط كدولة أو كمؤسسة سيادية، أو تحتاج تشتري أدوية، في النهاية حتحتاج أنك تسيل هذا الذهب، تحوله إلى عملة وتطلب أو تستورد اللحوم أو الدواء أو المواد الزراعية إلى آخره. لذلك انخفض الذهب لأنه تعرض لضغط مقابل ارتفاع الدولار. فهذه هي القصة، هذا جزء من مهم من القصة نفهمها حتى نعرف على أن الذهب لا يرتفع دائما ولا ينخفض دائما، هو يخضع لمتغيرات ولعوامل في السوق. واضحة؟
0: واضحة. يعني هم يبيعون عشان لأنه سعر ارتفع،
1: ارتفع ويحتاجوا سيولة، يحتاجوا كاش.
0: إنزين ليش الذهب دائما محافظ على على على قيمته؟
1: لأنه الذهب هو الأصل الوحيد أو هو المعدن الوحيد أو العملة الوحيدة في العالم اللي لا يمكن لأحد أن يملي عليه أي وزن أو قوة أو يأخذ منه أي وزن أو قوة، قوته فيه. يعني مثلا اليوم العملات اللي موجودة، ممكن عملة لدولة معينة بسبب أنه هذه الدولة تعاني من صعوبات اقتصادية تنخفض العملة هذه، إنزين يتم تعويمها، تنخفض مقابل الدولار أو مقابل يورو. ولكن الذهب شيء الوحيد إنه الذي يتحكم فيه ليس البشر. ما في بنك مركزي يتحكم يقول إنه الذهب نزل سعرك أو يا ذهب ارفع سعرك، سعرك مرتفع أو نازل. لا، الذهب هو أساسا أصل نادر، اتفقت البشرية منذ يعني اكتشاف الذهب على أنه هذا أثمن شيء في العالم عبر التاريخ، ليس من الآن. في الحضارة الرومانية، في الحضارات اللي هي كانت الفارسية، وحضارات ما بلاد النهرين والصين إلى آخره، الذهب كان دائما ثمين. فقيمة الذهب متأصلة في التاريخ البشري، في التاريخ الاقتصادي للبشر، ولا يمكن لأي إنسان أو لأي مؤسسة رسمية أو غير رسمية أنها تقوم بيعني تقليده أو تقوم بتخفيض سعره أو تقوم بالتلاعب فيه. هذا السبب الرئيسي الوحيد أنه يجعل الذهب ذهب.
0: الذهب ذهب والله. إنزين يعني يقول
1: ما تفلسفت عليكم، واضح
0: الذهب زين وخزينة أساسا. طيب الذهب في ازدياد، تعتقد أنه مستحيل ينزل شوية اليوم؟ إيش العوامل اللي بتأثر فيه مستقبلا يعني في قادم الوقت اللي مهتمين بشراء الذهب؟
1: الذهب ما نستطيع أن نجزم أنه بالضرورة يرتفع خلال السنوات القادمة، لأنه بالرغم أنه هو يعني أصل مهم للتحوط، للتحوط يعني الحماية، يعني الذهب هو يعني مهم جدا للحماية من أي مشاكل في الاقتصاد المالي. اليوم مثلا أماني صارت مشكلة في عملة دولة معينة، يعني مثلا لو أنت ساكنة في دولة اسمها دولة أماني مثلا مثلا يعني، وفيها عملة، هذه العملة نسميها عملة ألف.
0: جميل.
1: هذه عملة الدولة ضربنا مثالها، وكل أصولك وأموالك بتلك العملة. إذا العملة هذه كانت تساوي 100 دولار في 2010، ومن ثم انخفضت هذه العملة صارت تساوي 50 دولار أو 10 دولار، هذا يعني أن أنت خسرتي. ليش خسرتي؟ لأن كل أصولك وكل نقدك في تلك العملة. لو كانت أماني في 2010 لم تضع كل استثماراتها أو أصولها في تلك العملة، وضعت بعض الشيء في الذهب 30% 20% 10%، يكون الذهب هو أعطاك بعض الحماية. عندما انخفضت العملة هذيك الذهب ارتفع، بالتالي ما خسرتي كل شيء. لذلك الفكرة في الذهب أنه نحن ما نملكه حتى نتاجر فيه، نحن ما نستثمر في الذهب حتى نحن يعني يكون مثل الأسهم أو مثل العقار نبيع ونشتري. نحن نملك الذهب على المدى الطويل حتى نؤمن جزء من محفظتنا الاستثمارية. مثل ما نحن نؤمن سياراتنا، ما ندفع تأمين لسياراتنا ولأملاكنا ولبيوتنا، ندفع التأمين. الذهب مثل التأمين، هو التأمين على الأملاك اللي نملكها في النظام المال العالمي. هذا النظام المال العالمي لو تعرض لأي مشكلة بنيوية أساسية، يعني لو مثلا بنوك عالمية انهارت كبيرة، لو مثلا دول مهمة في الاقتصاد العالمي تعرضت للإفلاس، هناك الذهب بيكون بكل حال خزينة أمان، وقد يرتفع ويحافظ على جزء من الثروة اللي نحن نملكها. هذه هي فكرة الذهب.
0: جميل. تنصح الحريم يشترون ذهب في هالفترة ولا يبيعوا؟
1: دائما هذا السؤال يسألون الأخوات، نشتري ولا نبيع؟ أساسا ينبغي علينا أن نعرف لماذا نشتري الذهب، وما هو الذهب اللي نشتري للاستثمار، وما هو الذهب اللي نشتري للزينة.
0: حلو.
1: اللي تشتري للزينة ممكن تشتريه في أي وقت، لأنه ترى أساساً الذهب اللي هو الحلي والمجوهرات تسعيرتهم وتقييم ذلك الذهب مختلف عن السبايك. هناك في المصنعية وفي التصميم إلى آخر من تلك المجوهرات، فهناك يعني أعتبره مجرد يخضع لرغبة الشخص، هل هو يحتاج لهذا الحلي، هل هي تحتاج لتلك المجوهرات. إذا كانت الإجابة نعم تشتري ما دام هي متمكنة، ولكن السؤال هل نحن نشتري ذهب في أي وقت، هذا يخضع لي الهدف الاستثماري. هل نحن نشتري الذهب كسبايك، أو هل نشتري الذهب كأسهم صناديق للذهب في البورصة، ويعتمد على هدفنا الاستثماري خلال 5 سنوات 10 سنوات 20 سنة، هل نحن محفظتنا فيها أمور غير الذهب؟ ترى لا تنسي الناس اللي هم يعني ما عنده يعني أصول مدرة للدخل ويستثمر فقط في الذهب 100%. يعني اليوم إذا وجدنا شخص عنده 1000 ريال ويستثمر الألف ريال كلها في الذهب بدون تنويع، ترى هذا أيضا يعتبر خطأ استثماريا. لأنه أنت ينبغي عليك أن محفظتك يكون فيها أصول مدرة للدخل، مثلا مثل العقار اللي يدر الدخل أو الأسهم اللي توزع توزيعات نقدية أو ترتفع قيمها، وكذلك يكون جزء منها الذهب. الذهب دائما كنت أقول عبر السوشيال ميديا، الذهب هو جزء من محفظة وليس كل، يعني مكون من مكونات المحفظة الاستثمارية وليس 100% من محفظة استثمارية.
0: ربما يشرب الأمان أنه الذهب يعني في مكانته، الأسهم ممكن تحصل لها الكثير من المخاطر، العقار أيضا في مخاطر بس قليلة، فعشان كذي هو ليش خطأ أنه
1: كما أنه الأسهم تنخفض فإن الذهب ينخفض. قبل شهرين فقط خلال الحرب الأخيرة الذهب انخفض، خلال أسبوع تقريبا انخفض 10%.
0: أيوة.
1: فالشخص اللي اشترى الذهب تاريخ 28 فبراير ولين ما الحرب انتهت كان يكون قد عاش صعوبة في تحمل الضغط البيعي اللي كان على الذهب. في عام 2011 لو ترجع للمعلومات وللأرقام، الذهب وصل لمستوى قياسي، بعدها نزل لمدة أكثر من سنتين أو ثلاث سنوات كان في اتجاه يعني هبوط. فلا، الذهب أيضا ممكن ينخفض، ولكن الأسهم أيضا ممكن تنخفض وترتفع. الفكرة هي التنويع، لا يمكن في هذا الزمن أنك تراهن على أصل معين أنه هو الأصل الوحيد اللي أنا بحقق ربح من عن طريق. العالم تغير، لذلك التنوع أساسي، ليس فقط تنوع في الأصول وحتى تنوع في الجغرافيات أو الدول اللي نستثمر فيها. لا يمكن حتى الترجيح أنه الاستثمار في سوق دولة واحدة مجزي، لا، التنوع صار هو المعيار والواجهة والنكهة أو الثيم الرئيسي في عالم ما بعد 2020.
0: جميل جدا، معلومات طيبة منك الأستاذ حمزة اللواتي، رجل أعمال وأيضا ناشط في الاستثمار. أنا بكمل حديث معك بس رح ننطلق لساعتنا الثانية وبنعرف إيش سالفة الفضة بعد، لأنه دخل كذا شوية بقوة في السوق، ولكن بعد هذا الفاصل.
2: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم بفقراتنا في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. هلا كافيه، جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
3: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع أماني علي على هلا اف ام. هذه الساعة كانت برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان، اشترك الآن عبر الواتساب 8000. تثمير تكشف أول فصول مدينة الثريا بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في المعرض العقاري من 10 إلى 13 مايو. تفاصيل تعرض لأول مرة. هلا كافيه على هلا اف ام.
0: وفي هذا المساء حديثنا عن الاستثمار والفلوس بشكل عام، وأيضا كيف الواحد اليوم يدخل السوق ويخرج من السوق بأمان، كيف يدير المخاطر. ولكن في هذه الأيام الأستاذ حمزة، صار الناس أو المستثمرين ينظرون للفضة كفرصة مستقبلية، هل تعتقد أنه اليوم أيضا الفضة ممكن؟
1: شوفي، في أكثر من نقطة في موضوع الفضة ينبغي علينا أن نركز عليه.
0: نعم،
1: وهنا أنا عندي بعض التحفظات على طريقة النظر للفضة. كان الذهب مرتفع وارتفع بشكل كبير، ولما ارتفع الذهب بشكل كبير كأن المضاربين في السوق أو المستثمرين في الأسواق المالية العالمية قالوا أن الذهب ارتفع كثير، فلنبحث عن معدن آخر يمكن أن يرتفع بنفس الذهب ويوصل إلى ما وصل إليه الذهب، وكان الاختيار على الفضة.
0: نعم.
1: وأيضا الفضة ارتفعت بشكل كبير السنة الماضية، وبعد ما ارتفعت قالوا بنروح الآن للنحاس. طبعا بعدها النحاس ارتفع ولكن لم يصل للنسب اللي حققتها الفضة أو الذهب لما صارت الحرب. أنا تحفظي على طريقة التفكير، طريقة التفكير هذه تفترض أن الفضة هي نفس الذهب، أن ما جعل الذهب يرتفع سيجعل الفضة
0: ترتفع أيضا.
1: ترتفع. والحقيقة أنه مفروض نفهم لماذا ارتفع، لماذا ارتفع الذهب أساسا، من الذي اشترى الذهب خلال آخر 3 سنوات؟ هل الذهب ارتفع بسبب الأفراد مثلنا نحن، أو مثلا أخواتنا اللي راحوا الأسواق يشترون ذهب؟ هل بسبب هذا الشيء ارتفع الذهب؟ يمكن جزئيا، ولكن السبب الرئيسي لارتفاع الذهب إذا ما رجعنا إلى الأرقام وندع الأرقام تتحدث وتتكلم، فكان النتيجة على أنه صناديق السيادية والبنوك المركزية لكثير من دول العالم كانت تشتري ذهب. صحيح. مثلا الصين اشترت ذهب بكميات كبيرة، الهند اشترت ذهب بكميات كبيرة، تركيا، حتى دول الخليج، وحتى دول في أمريكا الجنوبية، وحتى دول في أوروبا، لأن الدول منذ آخر 3 سنوات تشعر على أن العالم لم يعد عالم تسوده يعني قوانين السلام والاستقرار التي كانت سائدة ما قبل عام 2019 أو 18. يعني منذ عام 2019 و20 الحروب زادت، معدل الحروب الإقليمية في العالم زادت، النزاعات التجارية بين الدول العظمى زادت، هذا يجعل البنوك المركزية أنها تتحوط. ذكرنا في المحور الأول من حديثنا أن الذهب تحوط، أنه أصل نحافظ فيه على ثرواتنا، فهذا جعل البنوك المركزية وصناديق الاستثمار للدول مثل أجهزة الاستثمار السيادية للدول أنها تشتري ذهب أكثر، وهذا الذي حقيقة جعل الذهب يرتفع بشكل كبير. نعم. لأنه هذه الصناديق والدول عندما تشتري ذهب لا تشتري منه جرام أو 20 أو سبيكة أو 50، تشتري منه بالأطنان، وهذا أدى إلى أن الذهب يرتفع سعره، فهذا كان المحرك الأبرز لارتفاع الذهب. الآن نجي نتكلم عن الفضة، هل الفضة لها نفس الدور الذي يلعب الذهب في الصناديق السيادية؟ هل الفضة هي أيضا أصل للتحوط؟ نعم هي أصل للتحوط، ولكن ليس مثل الذهب. أهمية الفضة في صناديق أقل من الذهب، لا تأتي في المرتبة الأولى مثل الذهب. والفضة بشكل عام كمعدن يستعمل في كثير من الاستهلاكات والمنتجات الصناعية، مثلا في كثير من الصناعات الخضراء، صناعات الألواح الشمسية، الطاقة النظيفة، تدخل الفضة فيها كمعدن مهم لكثير من العناصر وكثير من الأدوات. هذا طبعا يجعل الفضة أيضا أكثر تقلبا، لأنه الصناعات مثل أي صناعة قد نشهد لها إقبال وطلب، وقد نشهد فيها ركود وعزوف. لذلك الفضة أكثر تقلبا من الذهب، قد ترتفع بسرعة وقد تهبط بسرعة أيضا. فلا ينبغي القياس والمقارنة أنه إذا فاتني الذهب أنا بشتري فضة، ولا يمكن ترجيح أنه مسار الفضة سيكون مثل الذهب. ولكن في نفس الوقت لابد أني أذكر معلومة قد يستفيد يعني هذا المعلومة منها المتابعين لنا لهلا اف ام، أنه عالميا عبر السنين في معيار يسمى معيار gold to silver ratio، معيار الذهب للفضة.
0: أيوه.
1: هذا المعيار بكل بساطة يشرح يعني كم من الفضة، كم أوقية فضة ممكن من خلالها نشتري ذهب. يعني على سبيل المثال، إذا كان سعر الأقنية الواحدة للذهب 3200 دولار،
0: أيوة.
1: وكان سعر الفضة على سبيل المثال 32 دولار، فلما نقسم 3200 تقسيم 32 الناتج 100، يعني بمية أوقية فضة أستطيع أن أشتري أوقية ذهب واحدة. فهذا المعيار يقول على أنه إذا كان المعيار فوق 90، فوق 80، تعتبر الفضة رخيصة. أما إذا كان المعيار تحت 50 أو 40 تعتبر الفضة غالية. هذا من أحد الطرق لمعرفة هل الفضة سعرها غالي أو منخفض.
0: جميل.
1: طبعا هذه من أحد الطرق، ليست الطريقة الوحيدة، ولا يمكن لأي شخص أن يستمع هذا المقابلة يروح يبني على هذا المعلومة، يقول أنا بروح وبشتري لأنه سمعنا المقابلة تقول بهذه الطريقة. هذا مجرد سرد. وحتى نسرد أكثر، على سبيل المثال في العصر الروماني، في روما القديمة، كان الراشيو أو المعدل بين الفضة والذهب 12 لواحد، يعني ب 12 أوقية فضة تشتري أوقية ذهب واحدة، ووصل في مثلا تاريخيا المتوسط كان 55 لواحد. فهذا مجرد سرد تاريخي وبعض الأرقام، ولكن يبقى أنه الإجابة على متى أشتري فضة لازم تعرف انت ليش تبى تشتري فضة. هل انت مصنع بتصنع الواح شمسية او سيارة كهربائية، اما انت مجرد فرد؟ فاذا انت مجرد فرد ينبغي عليك ان تفكر وتعرف لماذا تشتري الفضة قبل ان تقدم على شراء الفضة. جميل. نقطة اخيرة، الفضة ليست سائلة او ليست سهلة في البيع والشراء مثل الذهب. يعني الان انت لو عندك فضة ورحتي الى سوق الذهب والفضة، حتشوفي في اسعار متعددة للشراء وللبيع، وفي هوامش وفوارخ كبيرة.
0: أيوة.
1: فالفضة هذه ايضا من احد التحديات فيها، يعني مو السعر المعلن للفضة لا ليس بالضرورة هو سعر الشراء او البيع الحقيقي في المحلات، وهذا الشيء عبر العالم. يعني
0: الاستثمار في الفضة تعتبره مش جيد كفاية؟
1: ما استطيع ان اقول ما جيد، ولكن هي تناسب شريحة معينة من الناس اللي تفهم فيها،
0: وفي الصناعات اكثر من
1: الزينة. في الصناعات اكثر بكل تأكيد.
0: جميل. زين، كيف اليوم القرارات السياسية مثلا الفيدرالية الامريكية تأثر في حركة الذهب والمعادن واسعارها برأيك أستاذ حمزة؟
1: القرارات السياسية مثلا قبل شهرين لما صارت الحرب وارتفع الدولار الأمريكي أثر سلبا على الذهب بشكل مؤقت. ولكن كثير من المحللين يقولوا لما يتحدثوا عن هذا الموضوع على أنه على المدى الطويل وليس على المدى القصير ستزداد أهمية الذهب لدول العالم، وهذا طبعا يؤدي إلى انخفاض أهمية الدولار مقابل ازدياد أهمية الذهب نتيجة النظام الاقتصادي العالمي اللي يتشكل حاليا الجديد، ونتيجة النزاعات التجارية. كثير من الدول تريد أن تخفض اعتمادها على العملات الصعبة، وتريد أنه يكون لها يعني استقلالية أكبر في السياسة النقدية. لذلك بعض الدول عندها مشاريع أنها تربط عملاتها بالذهب، أن عملتها تكون مرتبطة قيمتها بقيمة الذهب. هذا يعني استقلالية أكبر وتحكم أقل من الدول التي تملك العملات الصعبة في اقتصادات تلك الدول. فعلى المدى الطويل أتكلم عن 10 15 20 سنة، أنا ما أشوف أنه السياسات الفدرال الأمريكي بإمكانها أنها تؤثر أو تكبح هذا التغير اللي الدول انطلقت فيه وبدأت فيه.
0: جميل. الآن يعني مسألة كل هذه التغيرات، المستثمرين لربما يشعرون بخوف أو في خوف جماعي يصير، فمتى الواحد اليوم بيفرق ما بين الفرصة الحقيقية وما بين أنه أنا اندفعت وراء القطيع؟
1: أو فومو، ما يسمى بالfear of missing out، زين، الخوف من فوات الفرصة. شوفي، المستثمر الحقيقي اللي هو يعرف ماذا يشتري ما يعاني من هذه المشكلة. هذه المشكلة يعانيها البعض اللي هو ما مدرك ما الذي يستثمر فيه. والقاعدة البسيطة جدا، إذا لم تكن تعلم في ماذا تستثمر لا تستثمر. إذا أنت اليوم ما فاهم أساسيات الذهب والفضة أو الأسهم أو السندات، أنت ما فاهم لا تستثمر. خذ من وقتك أيام أو أسابيع افهم بعدين تستثمر، لأن أنت لست في عجلة. فدائما من الأخطاء اللي تحصل أن الناس نتيجة وسائل التواصل أو الحديث المجالس، فلان قال أنا استثمرت في هذا السهم وكان عائدي كذا بالمئة وحققت هذه الأرباح، هذا يجعل عند الناس شعور تحفيزي أنه أنا ممكن أيضا أصنع قصة النجاح هذه، أنا ممكن أيضا أكرر هذا الربح وهذه التجربة. فأستثمر بناء على ما سمعته وليس بناء على ما أعلمه أو أفقهه. فالحل دائما هو المعرفة. جميل. لا تستعجل. أنا نصيحتي للمتابعين لا تستعجلوا يا أخي، نحن عصرنا عصر للأسف عصر السرعة، والسرعة ترى ما زينة.
0: صحيح.
1: السرعة الزائدة ما زينة. جميل أن الإنسان يأخذ وقته يقرأ يستفسر، وبعد ما يفهم يتوكل، عقلها وتوكل. يعني فليش السرعة؟ ليش أنت تباك؟ يعني بتلحق الفرص، صدقوني تجي. يعني في فرص كانت قبل 30 سنة آباءنا لحقوا عليها ونحن ما لحقنا عليها، لكن هل هذا يعني نحن بعد 30 سنة ما رأينا أمام عيوننا فرص؟ لا، شفنا فرص. وما دام في بشرية وما دام في تدافع في الكل أرضية وفي بيع وشراء، فرص بتكون دائما موجودة. هذه سنة طلاب الأرض
0: لين عندك يعني. أيوة. بس السعي جيد. أيضا هناك في قاعدة اللي تقول دام أنه الناس كلهم ماشيين مثلا يمين أنت خالف وروح يسار، ففي الاستثمار يعني قد يكون قرار ذكي.
1: والله هذه القاعدة مشكلة.
0: أيوة.
1: لأنه هذا القواعد لما نقرأها كقواعد بتجرد عن السياقات فقد لا ما بالضرورة تعطينا النتيجة. هذه القاعدة نعم هذه القاعدة في بعض الأحيان ممكنة، ولكن في بعض الأحيان الجميع عازف عن شراء أصل معين أنه في مشكلة حقيقية، فما يعني أن أنا أروح أقاوم وأكون عكس التيار وأقول لا هذا الأصل بيكون هو المفيد لأن الجميع عكسه. لا، لابد من يعني دراسة كل فرصة استثمارية بمنأى أساسا عن كلام الناس أو حديث الناس أو التوجه العام، مجرد دراسة للفرصة بمنأى عن كل هذه العوامل، ومن ثم اختيار الخيار اللي توصلت له بناء على استنتاجاتك ودراستك.
0: جميل. أيضا كنا نتكلم تحت الهواء عن اليوم الأسهم والبيتكوين أو العملات الرقمية، قاعدين نشوف أنه في ناس قاعدة تؤمن في البيتكوينز أو العملات الرقمية أكثر من الأسهم، فبرأيك اليوم هل هم قرارهم صائب أم لا؟
1: والله في البداية أنا أريد أفهم وأريد أوضح أنه العملات الرقمية مش كلها نفسها. 90% وأكثر من العملات الرقمية ترى عالية التذبذب جدا وما لها يعني ما لها منظور مستقبلي واضح. العملتين الرقميتين الوحيدتين اللي بدأت الصناديق الاستثمارية تستثمر فيهم وتعتبرهم أصول، وبدأت بعض الدول أنها تشرع التداول بها أو استعمالها، اللي هي عملة البيتكوين وعملة الإثيريوم. ولكن في عملات كثيرة موجودة متذبذبة، يعني يمكن عملة تخسر 90% من مكاسبها في يوم في يومين في أسبوع، فخطير الموضوع يعني. ولكن الناس اللي يقول أني أنا أفهم في الكريبتو وما أفهم في الأسهم، أنا شخصيا بعدني ما فاهم في العملات الرقمية بالرغم من صار لها سنوات، ولا زال في كثير جوانب فيها غموض في العملات الرقمية، بينما الأسهم ممكن دقيقة أو دقيقتين ممكن أي شخص يفهمها، لأن الأسهم هي عبارة عن ملكيتك في شركة أنت تشوفها. يعني هلا FM لو كانوا مثلا شركة مساهمة عامة وأنت أماني تملكي فيها سهم، يعني أنت تملكي سهم في هذه الشركة، الموضوع جدا بسيط. إنزين؟
0: أيوة.
1: فمن ناحية البساطة فالأسهم أبسط بكثير عن عالم الكريبتو، وممكن الواحد يفهم فيه بشكل أبسط. ولكن يمكن البعض مولع بالتحليل الفني. التحليل الفني هو مراقبة الشارتس الرسوم البيانية ومعرفة اتجاهات العملات الرقمية رايحة جنوبا أو شمالا، فهو يمكن يفهم فيها أكثر من هذا الناحية. ولكن كفهم أساسي للأصل، الأسهم بشكل عام أقدم أضمن، والأسهم أكثر تنظيما وأكثر مراقبة. يعني الأسهم تخضع لمراقبة الجهات المعنية في كل دولة، فبكل تأكيد يعني في فرق كبير بين الأسهم وبين العملات الرقمية.
0: أبو سأل، العملات الرقمية تستخدم في إيش؟
1: العملات يعني الرقمية
0: شوية
1: هي العملات تكالي. الرقمية ممكن في بعض الدول سمحوا الدفع عن طريقها، يعني ممكن تستعمليها للدفع للحوالات للتحويل، ولكن في بعض الدول ليس في كل العالم يعني، وليست كل العملات أيضا قابلة للدفع وللشراء وكذا، ليست كلها، هي كثيرة، ممكن أي شخص يؤسس العملة الرقمية. لذلك المجال لا زال بكر ولا زال تنقصه كثير من الحوكمة، يعني عالم العملات الرقمية كثير من الأمور أيضا غير محوكمة فيه بشكل كافي.
0: جميل. طيب نروح للمستثمر اللي توه بيدخل السوق، كيف يدخل السوق بطريقة صحيحة، كيف يستثمر في الأسهم ويكون أكثر أمانا بعيدا عن العشوائية؟
1: في مستثمر ناجح صديق أعرفه والله يوفقه، نوجه له التحية، مرة سألته قلت له أنت تستثمر في الأسهم؟ قال لي لا، قال أنا تخصصي حمزة العقار وأنا فاهم في العقار، وخصصت كل معرفتي ووقتي وعلمي وفهمي أني أنا أقتنص الفرص في العقار والحمد لله وأداؤه جميل جدا. فالنصيحة الأولى أنه ركز على الشيء اللي أنت أساسا تعرفه.
0: أيوه.
1: أنت يمكن تكون مدرك بالعقار، ممكن تكون مدرك في شيء آخر، دائما يعني زين يكون التركيز على نقاط قوتنا نبدأ منها، تكون هي القاعدة الأساسية اللي تشكل منظومتنا المالية. بعد ما ركزنا على نقاط قوتنا لا بأس أنه نفهم عن الأسهم شيء مهم، التوجه العام للدول وحتى عندنا في السلطنة انه انه انه سوق رأس المال او بورصة مسقط يتم تعزيزها كل ما كان في فئة المواطنين الراغبين او المدركين لفرص في اسواق رأس المال اكثر، كل ما انتعشت اسواق رأس المال اكثر. فمهم جدا ان الواحد يطلع عليها يفهمها ويستثمر. نعم انا انصح الجميع بالاطلاع على ما هي الاسهم بدءا من بورصة مسقط، ما هي الاسهم وكيف ممكن نستثمر فيها، وما هي الأسهم اللي ممكن تكون في محفظتنا لسنوات قادمة نحتفظ فيها نستفيد من التوزيعات الربحية، ما هي الأسهم اللي ممكن نشتريها لمدة قصيرة حتى نستفيد من الأرباح اللي نحققها. هذه كلها مجالات واسعة في الأسهم لازم نفهمها نتعلمها وبعدها نتخذ قرارنا الاستثماري وندخل إلى البورصة ونتداول ونضارب ونشتري.
0: نشتري ونضارب، بس متى الواحد يحدد الوقت الصح عشان أنه يشتري سهم؟
1: هذه لما يكون فاهم في أساسيات السهم.
0: أيوه. هل هذا السهم أنتوا كيف تحكمون؟
1: هل هذا السهم قيمته اليوم رخيصة؟ أيوه. يعني في سهم وصل لهذا السعر، هل هذا قيمته رخيصة؟ ما هي القيمة الدفترية لهذا السهم؟ ما هي القيمة الحقيقية لهذا السهم إذا أخذنا بعين الاعتبار أرباح الشركة خلال السنوات الماضية والقادمة، مبيعات الشركة المتوقعة خلال السنوات القادمة إلى آخره. كل البيانات المالية هذه نحطها في الشات جي بي تي أو كلود حتى يعطينا سعر عادل. فإذا كان سعر السهم يتداول بأقل عن السعر العادل هذه قد تكون فرصة، وإذا كان مرتفع ننتظر ما نستعجل.
0: جميل.
1: بكل بساطة يعني
0: في الأسهم.
1: نعم.
0: صرتوا تستخدموا الشات جي بي تي؟
1: بكل تأكيد. تؤمن لا يمكن الاستغناء عنه أساسا. أيوة. الذكاء الاصطناعي أصبح مهم جدا في التحليل،
0: بس أحيانا يعطي أرقام حقيقية ولا
1: هو يعتمد مغلوطة. أنت كيف تخاطب الذكاء الاصطناعي وإيش المعطيات اللي تعطيه حتى يعطيك النتائج اللي هي تكون دقيقة، فتعتمد عليك أنت إذا أنت كنت فاهم وعطيته الأرقام الصحيحة والمعطيات الصحيحة بتكون إجابته أيضا دقيقة، لأنها في النهاية تقييم الأسهم معتمد على عمليات رياضية.
0: أيوة ما بقصر معك. إنزين أستاذ حمزة، اليوم كيف تشوف الجيل الجديد؟ هل هو أكثر جرأة في الاستثمار بسبب أنه قادر يوصل للعملات الرقمية بسهولة، أم أنه يخاطر بشكل كبير؟
1: الجيل الجديد في إيجابيات جديدة جميلة جدا ما موجودة كانت حتى مع الأجيال السابقة، وبالذات أنا أتحدث عن الجيل المواليد نهاية التسعينات و2000. هذا الجيل أساسا سريع، يحب الاختصارات، يعني يحاول ينجز الشيء ينهي لكن بوقت أقل، وهذا نحن نسميه طبعا الكفاءة أو الإفيشنسي. والجيل الجديد لفتني في كثير من المجتمعات هنا في في في في السلطنة أنه بالنسبة له الموضوع البزنس الجانبي.
0: أيوة.
1: العمل التجاري هذا شيء أساسي.
0: صحيح.
1: يعني حتى لو عنده وظيفة لكن لازم عنده بزنس جانبي. طبعا هذا يجعله يستفيد من ثورة الذكاء الاصطناعي ويحاول يتعلم، وفي إقبال كثير من الحقيقة الجديد على موضوع الأسهم والتداول وفهمهم سريع جدا واتخاذ القرار عندهم أسرع لأن جرأتهم أيضا أعلى. بالنسبة له أنا أريد أقرب، ما أخسر إذا حطيت مبلغ، لو خسرته ما عندي مشكلة، هو مبلغ أنا أقربه يعني. فتغيرت تغيرت الكثير في عندنا في السلطنة ودول العالم مع الجيل الجديد يعني. بالتالي أساسا حتى الأنظمة والتشريعات وكثير من المعطيات لازم تتفاعل بنفس الطريقة وتتغير.
0: صحيح.
1: حتى تواكب التطور السريع اللي صاير.
0: يعني أبرز التطورات اللي تحدث حاليا في سوق الأسهم والاستثمار برأيك، يعني أبي أعمل كذا مقارنة ومفارقة قبل 10 سنين لنفترض.
1: قبل 10 سنين أساسا أنت ما ممكن تستثمر إلا إذا ترسل رسالة

0: وهنا فرصة وهذا الشركة كذا، يعني ما في شخص أو شخصين بل مجموعة، فصارت المعلومات متاحة، بل إن المعلومات مش فقط متاحة، المعلومات موجودة أكثر من اللي تستطيع أن تقرأه خلال يوم. يعني لو جلست يوم كامل تحاول أن تلقط المعلومات من وسائل التواصل الاجتماعي، من مقالات، من لم لا تستطيع. فصار عندنا كثرة ووفرة في المعلومات ولكن قلة في الوقت، فلا تغيرت الأمور بشكل كبير جدا.
1: أيوة. زمان كان في الجرائد يمكن تنحط أو أنه يروح
0: في الجرائد، في نشرات الأخبار، عند بعض الناس في بعض المعلومات. اليوم لا، المعلومة صارت متوفرة بشكل كبير.
1: جميل جدا، وأيضا خلينا نقول التنوع صار أكبر.
0: نعم.
1: في مسألة الاستثمار راح حكم الحديث معك الأستاذ حمزة اللواتي، رجل أعمال وأيضا ناشط في الاستثمار، وبنتكلم عن بناء الثروة وإدارة المخاطر، إلى جانب بالتأكيد يعني مواضيع كلها تخص الدخول والخروج من الأسواق والاستثمار، ولكن بعد هذا الفاصل الإعلاني.
2: هلا كافيه على هلا اف ام. هلا
3: كافيه. لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب على 800-100-100 أو زور الموقع الإلكتروني awasr.om.
4: التطبيق أسرع طريق، استمتع بـ300 خدمة مصرفية عبر تطبيق ميثاق للصيرفة الإسلامية، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.mithaq.om.

المادة 18 من قانون العمل. العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: أنا كافي هاني علي على هلا اف ام.
1: إذا مهتم في الاستثمار والأسواق العالمية أكيد اليوم في هلا كافيه نناقش هذا الموضوع مع حمزة اللواتي رجل أعمال وناشط في الاستثمار. أبغى أسألك في مسألة اليوم بناء الثروة وإدارة المخاطر. اليوم هل أصبحوا الناس يتأثروا قراراتهم يصنعها السوشيال ميديا؟
2: بكل تأكيد السوشيال ميديا يؤثر على العقل اللاواعي، ولكن هو ليس الفيصل. يعني
1: نعم،
2: ما لا ينبغي للسوشيال ميديا أن يكون الفيصل يعني في اتخاذ القرار. كل شخص ينبغي عليه أن يتخذ قراره بناء على معرفته، على قراءته. السوشيال ميديا مساعد، يعني ممكن أنت مرات أن تتابع صفحات مثلا شركات استثمارية كبرى في العالم أو محللين كبار في العالم، ممكن تقرأ في السوشيال ميديا صفحاتهم تستفيد.
1: صحيح،
2: ولكن تجمع الخيوط وتجمع النقاط وبعدها أنت تتخذ قرارك. ولكن إذا كانت هنالك نصيحة في هذا الشأن، أنت ممكن تتابع مليون أو ألف من المثل المتخصصين في مجال معين في علوم معينة، هذا لا بأس فيه، ولكن دائما حاول لك من هذا المليون أو من هذا الألف تختار الشخص اللي تتابعه بشكل دائم، تقرأ مقالاته، تابع حركاته، ما يكتب، ما يقول، ما أتحدث هنا عن يعني مؤثرين في سوشيال ميديا أو ناشطين مثلي، لا، أنا أتحدث عن ناس أعمق وأكبر مني. إحنا لازلنا ما نقدم شيء، يعني أتحدث عن شخص مثل ري داليو.

0: ريداليو هذا مثل محل أمريكي معروف أو غيره من أمثاله. يعني الواحد لازم يختار له شخص ويحاول يتابعه دائما، لأنك تراك تتعب أنك أنت تراقب كل حد أو تتابع كل حد.
1: صحيح.
0: تراقب شخص، أنا شخصيا أحاول أراقب مقالات شخص معين أتابعه دائما، بالتالي إذا كان في تأثير هو بشكل غير يعني مباشر أحاول أخذ بعض النقاط والمعطيات اللي يطرحها اللي ممكن تساعدني في تشكيل قراري الاستثماري.
1: طيب اليوم الشخص العادي كيف يفرق ما بين هذه نصيحة استثمارية أو هذا ترويج وهذه مبالغة؟ يعني كيف يثق ويؤمن من التجارب لربما تجارب هذا الشخص؟
0: شوفي، ما يطرح كترويج واضح أنه هو كترويج، وما يطرح كنصيحة استثمارية ينبغي أيضا أن يكون واضح. يعني نحن مرات نتحدث في السوشيال ميديا على بعض النقاط بس نقولها بشكل واضح أنا أو زملائي أنه هذا لا يعتبر نصيحة استثمارية، نحن نذكر هذا على سبيل المعلومة، لأنه من الصعب أنك أنت تعطي نصائح استثمارية. ليش؟ لأنه المستثمرين أنواع وأشكال وأهداف متعددة. يعني يمكن أنت أماني هدفك الاستثماري تستثمري للتقاعد، أن لما تتقاعدي يكون عندك مصدر دخل إضافي، فهذا يعني يملي عليك أنك تستثمري بطريقة معينة باتجاه معين بأصول معينة. في شخص آخر يقول لا أنا باغي أستثمر لأربع سنوات سريع، أريد ربح سريع، هذا إذن لازم يشتري أصول أخرى. لذلك من الصعب أنك أنت تنصح استثماريا على وسائل التواصل، ودائما نأكد نحن كل ما نطرحه مش نصيحة استثمارية، ولكن يعني كل ما يطرح في وسائل التواصل عادة صفحات هنا أو هناك أو في العالم هي عبارة عن مقتطفات من عدة نقاط ومعلومات،
1: وهي آراء تختلف
0: متنوعة. يعني مثلا هنا السوق بورصة مسقط كان أداءها مثلا في السنة الماضية كذا بالمئة، بورصة أمريكا كان أداء، هذه مجرد حقائق وأرقام. أنت كمتلقي لما تسمع هذه الحقائق وهذه الأرقام العاتق والدور عليك أنت أنك أنت تحاول أنك تعمل من هذه خطة وتبدأ تستثمر. جميل. وإذا أنت ما تعرف فلا تستعجل، اذهب إلى المختصين اللي هم عندهم خدمات إدارة الصناديق أو المحافظ، الشركات المعروفة، اذهب اجلس معاهم المرخصين وهم يديروا لك يعني استثماراتك.
1: جميل. قبل شوي كنت أسألك عن المستثمر وكيف يدخل سوق الأسهم بشكل صحيح، الحين بسألك عن أكبر خطأ يقع فيه الأشخاص لما يبدون رحلتهم الاستثمارية.
0: إنه كثير عندهم تقليد إنه صديق اشترى فأنا بشتري، بدل ما أنه يريد يفهم ليش أشتري هذا الأصل في أي شيء، سواء كانت أرض، شقة، سهم، عملة إلى آخره.
1: طيب إذا
0: ما دائما اسأل لماذا أريد أن أشتري، يعني قبل ما تشتري أي شيء لماذا أريد أن أشتري؟ هل أنا أريد أشتري هذا الشيء لأنه بترتفع قيمته خلال 10 سنوات؟ هل أريده للتقاعد؟ هل أريده كمصدر دخل إضافي خلال 2 سنين؟ ليش أريد أشتري؟ ليش أنا أستثمر؟ لماذا؟ Always ask the why، دائما اسأل لماذا وبعدين كيف. بس
1: طيب يمكن هو ما فاهم وهذا السهم يعني زميلة مثلا قاعد يقرأ ويعرف فارتفع هذا السهم، يلا معك مع الخيل شقرة، يصير؟
0: هو حر في إذا كان هذا القرار اللي يريده، لكن يتحمل. يمكن إذا كان زميله بالحقيقة فاهم ومدرك وهو يثق فيه، هنا عاد يجي هو وثقته بزميله، هو يدرك انه هو عارف انه زميله فاهم، بعدين هو يتحمل مسؤوليته. يعني
1: وبعدين اهداف زميلك يمكن تختلف عن اهدافك وهكذا،
0: فلازم يوضح، لازم توضح.
1: نعم. أيوة. انزين اليوم لما نتكلم عن تقليل المخاطر او زياده العوائد، ايضا انت تتحدث عن التنويع، فهل التنويع اليوم بيقلل المخاطر ولا بيزيد عوائد؟
0: التنويع يقلل المخاطر الى نسبه معينه اذا كان بطريقه صحيحه. يعني إذا أنا نوعت بين قطاعات مختلفة، هذه القطاعات غير مرتبطة ببعضها البعض بشكل مباشر. يعني مثلا العقار مرتبط بسوق الأسهم ولكن ليس بشكل مباشر.
1: نعم.
0: ليس بشكل مباشر، فمن الممكن نظريا أن سوق الأسهم ينخفض وسوق العقار يكون ثابت غير منخفض. في هذه الحالة أنا نوعت بين العقار وبين الأسهم، ولكن إذا أنا استثمرت في الأسهم وفي مثلا العملات ومثلا المعادن، يمكن كلهم يكونوا مرتبطين بنفس الحدث المالي اللي يصير أو الخطر، وممكن كلهم ينخفضوا مع بعض. فالتنويع مهم إذا عرفنا كيف ننوع بين الأصول.
1: أيوة.
0: مهم جدا.
1: زين. أيوة.
0: فهذه فكرة التنويع الأساسية. النقطة الأخرى، هناك من يعتبر التنويع تنويعا إذا كان جزء من أصوله يدر له دخل، وجزء من أصوله يرتفع مع مرور الزمن. يعني أنت أماني لو عندك محفظة مثلا، يمكن جزء من محفظتك الاستثمارية عبارة عن إيجار من شقة أو شقتين أو ثلاثة، هذا نسميه دخل. وجزء من الاستثمار ممكن أنت مستثمرة في شركة مع أخوك أو مع زميلاتك، مستثمرين في شركة، حد من أصدقاء زميلاتك عاملين مثلا شركة وأنتوا دخلتوا برأس المال، هذا استثمار.
1: نعم.
0: في استثمار جزء اللي منه هو الإيجارات، وجزء منه هو الشركة. الشركة قد ما توزع عليك أرباح مثل الإيجارات، ولكن قد تدخل في الربحية بعد العام الثاني أو الثالث أو الرابع، بعدين ترتفع قيمتها، بالتالي سهمك اللي أنت دخلتي فيه في الشركة ارتفع.
1: جميل. يعني هي بتقل المخاطر وأيضا قد ترفع.
0: نعم.
1: العوائد. نعم. لما نتكلم عن إدارة المخاطر، شخصيا أستاذ حمزة، أنت كيف تتعامل مع الأخبار السلبية أو لما يصير في انهيار مفاجئ في السوق تبعا الأحداث اللي حصلت مؤخرا؟
0: والله لما يصير في أخبار سلبية أو انهيار مفاجئ، من دائما يكون مهما كان الإنسان يقول أنه أنا قوي أو أنا شفت وتعودت كذا، يكون الوضع غير مريح، ما تكون في منطقة الراحة. يعني ما ممكن حد يشوف أنه يعني رأس ماله فجأة نزل بسبب حرب أو توتر سياسي ويكون الدنيا بخير.
1: صحيح.
0: ولكن من ممكن نحن مثل ما يقول لك، أنت لا تستطيع أن تلغي المخاطر، ولكن تستطيع أن تدير المخاطر. فإدارة المخاطر تستوعب في البداية أنه هذا جزء من حركة السوق، طبيعة الأسواق أن فيها ارتفاعات وبها انخفاضات. فلما تدرك أنه هذا الشيء ما دائم، هذا مؤقت، هنا ترتاح. هذا الخطوة الأولى، تعرف أنه هذا مؤقت، منخفض ولكن مؤقت، قد ينخفض لمدة سنة سنتين، ولكن في النهاية الأسواق ترجع وترتفع. فلما تدرك هذا الشيء يكون تدخلك في في في المحفظة أقل، تدع الأمور. يعني ما دام أنك أنت مستثمر بالطريقة الصحيحة، ما دام أنك أنت مستثمر في الأسهم الصحيحة، تدع الأمور تمشي على ما هي عليه إلى أن تعود المياه لمجاريها، إلا إذا شفت في مشكلة، في خطأ، في شيء من الأسهم أو شيء من الأصول يتطلب تدخل عاجل تتدخل. ولكن كل ما النظريات والدراسات والأرقام تقول أن الناس اللي يتابعوا محافظهم المالية بشكل أقل وما يشوفوها واجد وناسين عنها، يحققوا أداء أفضل من الشخص اللي دائما يتابع محفظته المالية ويرجع لها، لأنه هو أساسا ما عايش القلق، ما عايش التوتر. بالتالي إذا أنت ما عايش التوتر والقلق، احتمال أنك تضغط ضغطة البيع أو الشراء هذه تكون أقل، بالتالي الأمور تكون متجهة بشكل أفضل. يعني
1: قراراتك العاطفية،
0: هي العاطفة هي كلها عبارة عن كيف ممكن أنك أنت كإنسان تحاول أن تسيطر أو تدير العاطفة. أنت ما تستطيع أن تكبحها لأن أنت إنسان، ولكن تحاول أن تسيطر عليها أو تديرها في نقطة من النقاط.
1: جميل. من خلال خبرتك تنصح اليوم الناس تستثمر، أو أنت تفضل السوق الأمريكي والخليجي اليوم؟
0: طبعا نحن ما ننصح نصائح استثمارية أبدا. ولكن أستطيع أن نقول أن كل سوق في ميزات. نجي للسوق الأمريكي. السوق الأمريكي أكبر سوق في العالم، السيولة فيه عالية. يعني لو بغيت تشتري اليوم سهم وتبيعي في دقيقة، ينباع لك في دقيقة أو في جزء من الثانية. والسوق الأمريكي يضم أكثر من 7000 سهم، كبريات الشركات حول العالم مدرجة في السوق الأمريكي، سميها ما شئتي. الدخول فيه أيضا سهل، ولكن يتطلب معرفة. السوق الأمريكي هو أكبر سوق حسب الأرقام في العالم، حقق عوائد من آخر 40-50 سنة.
1: نعم.
0: في الارتفاعات كارتفاع، هذه ميزة السوق الأمريكي. نيجي لبورصة مسقط. لما نيجي اليوم نستثمر في بورصة مسقط، ممكن تستثمر في شركات دخلها أو العائد اللي توزعه كنقد ككاش للمستثمرين 6% على رأس المال أو 7%، ممكن موجودة كذا شركات ما تجديها في السوق الأمريكي. فبورصة مسقط للمستثمرين اللي هم يبحثوا عن عوائد نقدية أو توزيعات نقدية أفضل من السوق الأمريكي، رقم واحد. إذا نبحث عن سوق أقل تذبذبا، يعني ما يرتفع وينزل بشكل كثير، في نوع من الاستقرار، فبورصة مسقط تذبذبها حسب الأرقام أقل من تذبذب بورصات أمريكا. إذا نجي على النمو، فنمو أمريكا بطبيعة الحال هو أكبر اقتصاد في العالم وفي سيولة أكثر، أكثر عن بورصة مسقط بكل تأكيد. بورصة مسقط كنموه خلال آخر 20 سنة أقل من بورصة أمريكا. فنحن لازم نفهم ما الذي نريده من البورصة. إذا كنا نريد توزيعات وعوائد نقدية فبورصة مسقط، إذا كنا نريد نمو فبكل تأكيد أمريكا، إذا كنا نريد الاثنين معا فالاثنين بورصة مسقط وبورصة أمريكا
1: بعد.
0: نعم،
1: هذا جزء من القواعد الأساسية.
0: نعم،
1: ربما في الاستثمار. راح أكمل حديثي معك بس بروح لفاصل أيضا على نقصير وعدها راجعين ونتعرف أكثر على قراراتك، على يعني خلينا نقول ما يخص أكثر الأستاذ حمزة اللواتي، رجل أعمال وناشط في مجال الاستثمار في هلا كافيه.
2: هلا كافيه على هلا اف ام. هلا
3: كافيه. لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب على 800-1000 أو زور الموقع الإلكتروني awasr.om.
4: مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.
5: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
6: عندنا أخبار جديدة من كنتاكي، برجرز الرهيبة وصلوا ب 750 بيسة فقط، متوفرة الآن بنكهاتك المفضلة سومتاكي والأصلي وديناميت، اطلبه الآن.
7: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
8: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
7: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
8: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
9: الصفا. عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: إذا مع الأستاذ حمزة اللواتي رجل أعمال وناشط في الاستثمار معنا في هالة كافيه. أهلا وسهلا بك مجددا.
1: مرحبا.
0: يا مرحب. أسألك اليوم عن درس تمنيت أنك عرفته في بداية رحلتك في عالم الاستثمار.
1: والله أنه عدم مرات الواحد يحاول أن يسيطر على بعض الأمور ويعرف ويفهم أكثر، لكن يتفاجئ أنه يعني مرات عدم يعني الجري والسعي سريعا وراء المعلومة المعينة أو كذا قد يكون لا يغير كثيرا في النتائج يعني.
0: نعم.
1: فيمكن الوقت يعلم الإنسان والزمن أنه يكون يتمهل أكثر والنتائج في النهاية إذا كانت مكتوبة ترى حتجيك.
0: في قرارات كذا اتخذتها بشكل سريع وندمت عليها؟
1: هي دائما القرارات اللي نتحدث عن الاستثمارية في البورصات، كل مستثمر يمكن سنويا عنده مجموعة قرارات أخذها وندم عليها، وفي قرارات أيضا أخذها ويكون فخور فيها. الفكرة ويش أنك أنت كإنسان تخطأ، والخطأ جزء من المسيرة، ولكن الفكرة على أنه أنت ينبغي عليك أن توثق في ماذا أخطأت حتى لا تعيد التجربة. وفي ماذا أصبت حتى يتعزز معك الحس الصائب أكثر في اتخاذك لقرار.
0: يمكن
1: ولكن الخطأ مستمر. جميل. يعني هو مش قرار واحد، لا أخطأنا إنزين وسنخطأ. يعني أنا أقول لك الحين جالسين لا بنخطأ، لأنه ترى في النهاية نحن بشر
0: أكيد،
1: ودائما ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا. يعني في النهاية أنت تجتهد تقرأ الأمور وتكون عندك المعطيات، ولكن أنت ليس لديك كل شيء. فالحياة لابد أن تعلمك أن أنت هنا لا تعرف، وترجع لأنك أنت مجرد إنسان. يعني
0: فاليوم سوق الأسهم الاستثمار يعلمك الصبر، يعلمك الخيرة في الأمور.
1: نعم.
0: وطولة البال،
1: ولكن يا ريته يعلم شيء بعد، الاكتفاء. لأنه ترى الطمع مشكلة أيضا. أنت مرات مشتري سهم ربحت فيه مبلغ أو نسبة معينة، وقد تكون هذا كنت كل ما تطمح له، وصلت لتلك لذاك الهدف قلت لا أنا أبى أكثر. هنا لازم تجاهد نفسك يعني، وتلتزم بالأهداف اللي وضعتها في البداية لنفسك.
0: جميل. أكثر أصل تتوقع اليوم له مستقبل قوي بعتقد.
1: في أكثر من أصول لها مستقبل قوي. بيزعلوا علينا العقاريين إذا ما تكلمنا عن العقار بعد. ولكن أنا أشوف أكثر أصل نتكلم على صعيد العالم، طبعا هذه ليست نصيحة استثمارية، أنا أعتقد على أنه الاستثمارات في المجال الغذائي الزراعي، الغذائي والزراعي والتقني، هذه 3 themes. التقني لأنه الAI والذكاء الاصطناعي، الغذائي والزراعي البشر بيدركوا أهمية هذا القطاعين، ويمكن ترجع الاستثمارات تدفق فيهم بشكل كبير جدا.
0: جميل. صح. أكثر خلينا نقول أصل قلناها تتوقع، بس مخاوفك يعني أكثر شيء خوفك اليوم في السوق؟
1: وإيش أنواع الأصول اللي أخاف منها
0: بشكل عام؟
1: اللي ما أفهمها.
0: أيوة.
1: كل شيء ما أفهمه بشكل كامل. يعني ذكرنا نحن عن العملات الرقمية، إلى الآن العملات الرقمية بالرغم من قراءتي لأشياء كثيرة إلى الآن في بالنسبة لي جوانب مبهمة. هذا لا يعني على أنه العملات الرقمية ما بتحقق أرباح، لا حققت وارتفعت بشكل كبير، ولكن في نقاط لا زالت أسئلة استفهام لم أجد لها جوابا إلى الآن.
0: هل أنت تؤمن بالمخاطرة العالية؟
1: شخصيا حمزة؟
0: أيوة،
1: أؤمن بالمخاطرة العالية ضمن محفظة مخاطرها العامة متوسطة أو قليلة. يعني ما يمنع أنه استثمر في مخاطرة عالية بنسبة لا تؤثر على المحفظة الإجمالية بشكل أساسي.
0: أيوة.
1: يعني من 1000 10 ريال 5 ريال في استثمار أنا معتقد فيه وهو يعتبر عال المخاطر لا مانع.
0: جميل.
1: ولكن ليس ولكن مش 50% أو 70% أو حتى 30%، لا
0: إنزين في هل نصيحة تسمعها بشكل كبير أو متداولة ما بين المستثمرين ولكن هي خطأ؟
1: كثير من النصائح اللي تتداول على أنك أنت دائما لما تستثمر بالذات مع الشباب اللي يتداولوا أنك أنت يعني تحقق الأهداف وتطلع من بعض الاستثمارات وكذا إلى آخره، اللي هم في التداول في المضاربة، اللي هم يشتروا السهم اليوم بيبيعوا بعد ساعتين بعد يوم بعد يومين. أنا أريد أقول للشباب هذول أيضا تعرفوا على مجال الاستثمار، ترى في أسهم تنحط لسنوات ما تنباع، ما كل شيء لازم يباع، يعني ما لازم كل سهم تدخل فيه هدفك أنك تخرج منه. في أسهم هي تحتفظ فيها مثل ما أنت محتفظ ببعض العقارات عندك أو بيتك أو إلى آخره، يعني في أسهم يليق بها أنها تكون في المحفظة وتورثها حتى لأولادك، يعني
0: جميل.
1: في كذا أسهم،
0: يعني أنت اليوم
1: فلا تعتقد على أن كل سهم لازم يباع في مرحلة من المراحل.
0: نعم، الجيل الجديد قاعد يعني وايد مع المضاربة السريعة
1: كثير، بالذات طلاب المدارس يعني أسمع كثير وكثير يأخذ من وقتهم، وما أتوقع هذه ظاهرة جيدة، ما أتوقع هذه ظاهرة جيدة. طلاب المدارس ينبغي أن يخصص وقتهم أكثر للرياضة واكتساب العلوم وليس المضاربة، لأن المضاربة ما تبني فيك مهارة يحتاجها منك وطنك، ولكن ريادة الأعمال تبني مهارة وتقوي اقتصاد، والزراعة تقوي اقتصاد، والاختراع والابتكار يقوي اختراع. نحن ما نبغى نشوف شبابنا على الشاشات طلاب المدارس يضاربوا، بينما هنا الحقل والمزارع والمصانع والبلاد كلها جاهزة لاستقطاب مهاراتهم. ينبغي أن نركز على المهارات البشرية اليوم، هذا الشيء اللي هو ممكن يشكل عمان الحديثة اللي نحن متوجهين لها ونعيشها حاليا.
0: هل هي يعني ظاهرة كبيرة أن اليوم طلاب المدارس متوجهين نحو الاستثمار أو المضاربة السريعة، وهل هم أصلا واعين؟
1: هم ما بالضرورة واعين، هو هذه الظاهرة مش في عمان على فكرة، عالميا يعني. ولكن أنا نبهني إياها صديقي في الصين، قال لي شوف نحن شبابنا في الصين طلابنا في الأوقات الإضافية اللي عندهم قاسين يصنعوا طائرات بدون طيار، وقاسين يصنعوا ابتكارات، وهذا نحن ما عندنا ثقافة مضاربة، نحن ما عندنا ثقافة نخلي أولادنا طلاب يروح يضاربوا في أسهم يشتروها يبيعوا خلال يوم، هذه ثقافة كانت مستوردة من دول أخرى. نحن ثقافتنا أنه أنت في هذا العمر تروح تكتشف وتخترع وتزرع، لأنه هذا اللي يشكل هويتك أنت كمواطن يعني. فعجبني هذا النقطة عندهم في الصين، يعني لذلك الصين اليوم رائدة في الابتكار والاختراع والإنتاج يعني. فمش ضد المضاربة، ولكن المضاربة لها ناسها لها وقتها وكذا، ما أتوقع يعني مفروض يعني الشباب الصغار في المدارس يعني ناخذ من وقتهم للمضاربة، هذا ليس شيء جيد يعني.
0: نعم.
1: أفضل له يقرأ، أفضل له يكتشف ويعمل أمور توعي وتكبر خلايا تفكيره يعني.
0: جميل. برأيك أكثر فئة واعية استثماريا، فئة يعني واعية عمريا بمسألة الاستثمار؟
1: فوق 40.
0: ليش 30-20 لسه قراراتهم عقبية؟
1: بكل تأكيد سن النضج 40، وفوق 40 يكون شاف وجرب ومر بتحديات، فعنده خبرة متراكمة يستطيع من خلالها أنه يشخص أفضل من 30 أو 20.
0: لربما هو مخضرم يعني لحق على السوق بكل أشكاله،
1: بالذات إذا كان لازال هو مستثمر في السوق ولازال يطلع. وبالحقيقة أنا أستمتع لما أجلس مع بعض يعني الناس اللي هم من 60 و50 وحتى 70 وأشوفه مدرك في السوق، تشوف الطريقة اللي هو يتكلم فيها ويحلل بعض الأسهم. نحن ما عندنا هذه الأدوات يعني، لأنه تجد أن الرجل عنده خبرة ومر على عدة دورات اقتصادية.
0: جميل. وما أن الاستثمار اليوم مهم، خلينا نقول في وقتنا الحالي، نصيحة توجهها لكل شخص متردد أنه يبدأ في الاستثمار؟
1: الاستثمار مهم، ولكن استثمر فيما تفهمه، وإذا أنت كنت ما فاهم في الأسهم أو العقار أو غيره حاول تفهم، يعني خذ لك وقت تفهم قبل ما أنك تستثمر، لا تستعجل، حتستثمر إن شاء الله، ولكن قبل أن تستثمر خذ الوقت الكافي حتى تفهم في ماذا تستثمر، وبعدها دائما اسأل نفسك لماذا استثمر. إذا عرفت لماذا حتروح بعدين كيف، وتنتهي إن شاء الله مسيرتك الاستثمارية، أو تستطيع أن تبدأ منها مسيرتك الاستثمارية.
0: جميل جدا، نصائح طيبة ومعلومات رهيبة قدمتها لنا الأستاذ حمزة اللواتي، رجل أعمال وناشط أيضا في الاستثمار. شكرا لك على وقتك، على تواجدك الله معنا في هلا كافيه، ونتمنى لك أيضا أن تستثمر جيد مليء بالأرباح.
1: ولكم بالمثل لكل متابعين.
0: شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
2: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم بفقراتنا في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
3: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع أماني علي على هلا اف ام.
0: وبكذا احنا نختم مشوارنا المسائي في هلا كافيه. دروب السلامة، اتمناها لكم وين ما كنتوا. اكيد التقيكم غدا بنفس الموعد والتوقيت اكيد، وحوارات مختلفة وضيوف مختلفين. الله يحفظكم وين ما كنتوا، كونوا دائما في امان الله وحفظه. مع السلامة.

بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين. تثمير تكشف أول فصول مدينة الثريا بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في المعرض العقاري من 10 إلى 13 مايو. تفاصيل تعرض لأول مرة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
0: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
1: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
0: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
2: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.

0: سناباتنا ويومياتنا على حساب هلا اف ام في سناب شات
1: @ هلا اف ام راديو.
0: ويا هلا فيكم.
2: هلا اف ام
1: مزاجك للعرب.

0: وين؟
1: ماذا؟
2: كيف؟
3: أين؟
4: من؟ متى؟ هل؟
1: سين ويبقى السؤال.
5: إذا عندنا مريض لا سمح الله عنده مثلا سرطان وهذا السرطان منتشر، أو عندنا شخص مثلا عاد يعني عمره مثلا 95 سنة وطريح الفراش 10 سنوات الأخيرة، عنده كل الأمراض وقرح وكذا، لأن هذا توقف قلبه، هل نقوم بالإنعاش؟ وإذا قمنا إيش الهدف منه؟ هل في ضرر علي؟ هل هذا من كرامة الإنسان أني أنا شخص في هذه المرحلة أقوم أضغط على صدره أكسر له ضلوعه أو كذا؟ أنه خلاص أنه في هذه المرحلة أصبحت الإنسان أو الطب عاجز أنه يقدم شيء، فلذلك الإجراء هذا ما راح يؤدي إلى نتيجة إيجابية، هو راح يحسن حياة المريض أو يعطيه فرصة أنه يرجع الحياة، فقط أن احنا نطيل معاناته. يعني وضعنا الإجراءات واضحة كانت أن أول شيء هو قرار طبي، طبيب هو اللي يقرر، طبيب لازم يكون برتبة اختصاصي فأعلى، وما فقط طبيب واحد، طبيبين. فإذا الأهل اعترضوا على هذا القرار اللي هو يكون عادة قرار طبيبين، يحضر طبيب ثالث بعد. لذلك الرسالة اللي نريد نوجهها أن ما كل حالات أنا لازم أضغط على القلب، يعني شخص كبير في السن قضى عمره وأصبح الآن مصاب بكثير من الأمراض ما راح أنا أفيده، وأيضا راح ربما أذيه، هذاك يعني راح يسبب له ألم إذا كان بعده عنده شعور ذاك الحين، راح يؤدي إلى نفس النتيجة. إذا الدواء ما منه فائدة، هل ممكن أنهم الأهل أنهم يصروا على إعطاء هذا الدواء؟ فأيضا الإنعاش القلب عبارة عن تدخل طبي، الشخص مثلا ما محتاج لعملية جراحية ما ممكن يقول أسوي لعملية جراحية، فلذلك الإنعاش هو تدخل طبي. إذا شاف الطب أن هذا ما منه فائدة فما في داعي أنه يعطى أو يقدم للشخص، خصوصا إذا كان أنه يضر أكثر من يفيده. كثير من العائلة مثل ما أخبرتك بعضهم فعلا يتفهم الموضوع يقول لك لا أنا ما أريد، هذا والدي أو جدي أو كذا ما أريدكم تسوي لي شيء، أنا أحس فقط أنه يعني راح يتعذب أكثر يعني. وبعضهم يعني عندهم هذه الفكرة اللي يقول لك لا سوي لي شيء، فيجي يعني ربما بعض يشوفه يعطي صدمات كهربائية ويتم الضغط، ولكن ما تكون فيه هناك نتيجة يعني. فلذلك هو الهدف منه أنه عدم إحداث الضرر.

التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

المقاعد موجودة في القطارات في اليابان للناس اللي تدور على الراحة التامة. المقاعد ما مسموح فيها باستخدام الهواتف أو التحدث علشان يقدروا يستمتعوا بالهدوء والراحة سواء كانوا يقروا أو حتى يستمتعوا بالصمت.

0: لو بعدك من محبي ومستخدمي فيسبوك، تابع كل برامجنا وتفاعل معنا على صفحة هلا اف ام على الفيسبوك.
1: @hellafmradio on Facebook.
2: هلا اف ام راديو.

0: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: تثمير تكشف أول فصول مدينة الثريا بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في المعرض العقاري من 10 إلى 13 من مايو. تفاصيل تعرض لأول مرة.
2: كثير من الناس لما يسمع بوجود عقدة في الغدة الدرقية يخطر في بالهم أسوأ الاحتمالات، لكن الواقع أغلب العقد حميدة وما تشكل خطر مباشر. التشخيص الدقيق يتم بخزعة بإبرة رفيعة تحت الأشعة بدون جراحة، والعينة تفحص وتصنف حسب نظام عالمي. الفائدة نعرف إذا نحتاج بس متابعة أو فحوصات إضافية. مو كل كتلة تعني ورم، بس كل كتلة لازم تتأكد منها.

0: بعض الحالات يتم اللجوء إلى نقل الدم للجنين داخل الرحم، ولضمان تطابق الدم تجرى فحوصات مكثفة على المتبرعين. قد يكون العثور على متبرع مناسب تحدي كبير، تبرعك بالدم قد ينقذ حياة جنين.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: اغنيه خفيفه طريفه لحسين محضار وما كانت في الحسبان، وانما ارسلها لي بالتليفون، كان في الامارات وجاء الكويت وانا في القاهره وامليتها منه بالتليفون. فهي خفيف الدم، انا عجبنا أنا فيها خف الدم، لعلها ان تكون هذه محط انظار المستمعين ان شاء الله. يقول فيها: سير وتخبر عاملي حسمر بارع القامه حالي المنظر، دورت له في الخور والبندر ما حد اعطاني منه اخبار، عادوا هنا او سار هكذا يلقي بهله المهجر، اه يا بني طعمك تغير، يا اليافعي غشوك بالزعتر، ما كسبك الا هيل والجزار كل زار.
1: سير وتخبر عاملي حسمر بارع القامه حالي المنظر.
2: طربان بن سالم يغني على هلا اف ام.

0: إيبرنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا، وحد أقصى لسحب النقد قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.

إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

عز الصيف؟ ما يعني أنك توقف الزراعة. النباتات مثل الصبار، اللافندر والريحان تتحمل حرارة الخليج وراح تزين بيتك. خلي صيفك

0: شكرا.
1: على اليوتيوب حاضرين كل المقاطع والمقابلات واللقاءات تلقاها في قناة هلا اف ام على اليوتيوب.
2: هلا اف ام عمان اون يوتيوب.
3: هلا اف ام
2: مزاجك بالعرب.

الإنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: أنا طبعا لا أنصح أبدا، وهذا يعني هذه ليست ممارسة صحيحة على الإطلاق، وهذا أسوأ شيء ممكن الإنسان يسويه أنه يغذي صداع الشقيقة بالمسكنات، وحينها يتفاقم الصداع ويتحول من صداع شقيقة نسميه إبيسوديك أو يجي على فترات متباعدة متقطعة إلى صداع شقيقة مزمن بشكل يومي. وهنا الحقيقة في معظم الأحيان معظم المرضى يجوني وهم يكونوا أوردي في هذه الفترة، لأنهم يكونوا تأخروا أنهم يشوفوا الطبيب، وبعدين يمكن شوية يأخذ وقت لنا لحد ما ننظم دورة صداع الشقيقة لنرجع به للبيسلاين الأساسي ماله. ظهرت مسميات تسمى بالصداع الذي تسبب في استخدام مسكنات، هذا من ضمن الكرايتيريا الآن موجود في الانترناشنال هيدك كرايتيريا للصداع، اللي تصنفه على أنه صداع حصل بسبب كثرة وتكرار استخدام المسكنات، لأنها تحور وتحول الصداع الحميد اللي كان الإنسان يعاني منه إلى أنواع أخرى من الصداع، وبالتالي يتفاقم الأمر. وهذا طبعا أمر أنا ما أنصح فيه بالنسبة لكثرة استخدام المسكنات، يجب الانتباه.
1: هذه شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني، تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي. صباح

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
0: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
1: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
0: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
2: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.

في اليابان تم تطوير روبوتات صممت لتكون أصدقاء الشباب وكبار السن لتقليل شعور الوحدة. هذه الروبوتات تتعلم من سلوك الإنسان، تتكلم معه وتستجيب لمزاجه. الأبحاث تقول أن مجرد التفاعل مع مثل هذه الروبوتات يعزز الحالة النفسية ويخفض مستويات التوتر والاكتئاب.

0: 0527.
1: تواصل برسائلك وشاركنا في أي وقت وطول اليوم عبر الواتساب المباشر لكل برامج هلا أف أم على الرقم
0: 935-1027.
2: هلا أف أم
3: مزاجك بالعربي.

0: هلا 1027 الو هلا حول 1027
1: القيادة بسرعة 10 كيلومتر في الساعة فوق الحد الأقصى للسرعة
2: ولا في الحديد
3: رح يزيد من الخطر بنسبة 100% احسبها صح احسبها
4: صح لا فيك ولا في الحديد لا فيك ولا في الحديد

0: سوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا
0: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. هلا كافيه، جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع أماني علي على هلا اف ام.

يقرضوا، لا يشفى نهائيا، لكن يمكن التحكم فيه من خلال أدوية الاستنشاق اليومية التي تقلل من الالتهاب وتفتح الشعب الهوائية. في حالات النوبات الحادة يستخدم جهاز الاستنشاق الطارئ لتخفيف الأعراض بسرعة. الالتزام بالخطة العلاجية المحددة من قبل الطبيب يحميك من المضاعفات ويضمن حياة طبيعية. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

خلد العمالقة، ساعة نستطرد فيها مع عمالقة الفن الخليجي. طلال مداح، نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، نايل جرح والشوق الكبير. عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

0: برامج تغطياتنا وآخر الأخبار، تفاعلكم مع مختلف القضايا اليومية
1: على حسابنا في تويتر
2: @HalaFMRadio.
0: كل معنا على FM على تويتر
3: @HalaFMRadio.
4: هلا FM
2: مزاجك بالعرب.

0: في عوادي الأحد 12 المنتصف الليل على هلا اف ام.
1: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو

0: تنزيلات بانهوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
1: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس. كلمنا اليوم على الرقم 9634 4767 او 2800 9004.

0: الخليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: خليجي.

الفن خلد العمالقة، ساعة نستطرد فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، نايل جرح والشوق الكبير. ساعة عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

0: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ سين ويبقى السؤال.
1: نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي عبد العزيز إن شاء الله. أولا أحب أعرج على حالة عبد العزيز. طبعا عبد العزيز في فبراير الماضي تعرض لحادث، وهذا الحادث كان أصيب في العديد من الإصابات والكسور. حالة عبد العزيز حاليا يعني كحالة مستقرة، هي ممكن أنها تتعامل في المنزل مثل ما شرحت والده على أن الحالة هذه ممكن تروح إلى المنزل. وعبد العزيز مش هو الحالة الوحيدة اللي إحنا نتكلم فيها، إحنا نقول واحد تعال خذ والدك، لا هذا ما ممكن أن تكون بهذه الطريقة، أن تعال والله إحنا تعال جيب سيارة وشي والدك، لا يعني هذا إحنا ليست كوزارة صحة أن هذا السلوك أو هذا نعامل مرضانا. اللي حصل ما بمعنى هذه الكلمة أن تعال خذ والدك، لكن ما تم هو تم التواصل، توجد حاجة للجلوس مع الأسرة للنقاش حول وضع الحالة. حضر الأب وأحضر معه أخيه يعني عم المريض، جلسوا مع المستشفى. تقريبا كانت الجلسة تقريبا ما لا يقل عن ساعة من النقاش مع الوالد وعم المريض. والحالة حاليا بعد مضي شهرين تحتاج فقط إلى عناية منزلية، ولكن هم اعتذروا كون أنهم قالوا أن حاليا لا هم كأسرة ولا البيت مهيئ أن يستقبل المريض. فتم طرح أنه هو يتم نقل عبد العزيز إلى مستشفى سمائل إلى أن يتم تهيئة الأسرة وتهيئة البيت لاستقبال عبد العزيز. للأسف الوالد غير متقبل، والد المريض ما متقبل تماما استقبال المريض إلى المنزل، ويرفضه رفض تام في هذا الأمر. وهنا صراحة نؤكد على أن كل مريض يدخل في المستشفى بيتلقى العناية اللازمة له. ما تم ذكره أمس من سوائل وجدت هذه نتيجة بعض من الأنابيب اللي موجودة، كون الحالة تحتاج إلى وجود بعض من الأنابيب وعدم مقدرة عبد العزيز التخلص من السوائل اللي تظهر من الجسم. لأن أؤكد على أن في برنامج اللي هو برنامج التمريض المجتمعي اللي هو يدرس هذه الحالة تهيئة المنزل، هو البرنامج مشترك مع الأخوان زملائنا في وزارة التنمية الاجتماعية، إحنا نعمل دراسة معهم، توفير الأجهزة موجود اللازمة. طبعا إحنا الطاقم الطبي بنكتب كل الأجهزة اللي يحتاجها عبد العزيز، نجلس مع الأخوان في وزارة التنمية، ممكن هم يوفروا هذه الأجهزة أو ممكن إحنا نوفرها نفس الشيء. في خدمات تتبع المريض إلى المنزل ويتم متابعة هذه الحالات. في عندنا فريق اللي هو فريق العناية التمريضية المنزلية، وهذا الفريق موجود ويزور المرضى اللي نفس عبد العزيز. توجد خدمة أخرى أنه ممكن يتم توفير أصلا معين لهذا المريض في المنزل. في عندنا 24 حالة الحين يشرف عليها مستشفى سمائل في المنزل، وجوده أصلا في المستشفى ممكن يشكل نفس الشيء عليه إشكالية.
2: كل الأسئلة من الأحد للأربعاء، من الثانية وحتى الرابعة عصرا، مع خلود العلوي على هلا FM.

0: الفن لخلد العمالقة، ساعة نستطرب فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر.
1: حتى لو كنت السنين.
0: محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، نايل جرح والشوق الكبير. عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا.

0: أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالاي اي على هلا اف ام.
1: علي علي بطل صليب حيا غريك عند عزت.
2: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 9634-4767 9634-4767.
0: تواصلوا معنا اليوم.

0: لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا اف ام.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا اعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 2200-9004
2: 2200-9004.
1: تواصلوا معنا اليوم.

اللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن. القيصر وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا لن

0: محظوظين ومبسوطين لمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا على الانستغرام
1: On Insta at Hala FM Radio.
0: Follow Hala FM على الانستغرام
2: @HalaFM Radio.
3: Hala FM.
1: مزاجك للعرب.

الأغنية التي تنسى دائماً أن تكبر هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.